يعطيكم العافية وبمسي عليكم بالخير.

0: عفرين اف ام
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

المعدن الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك عطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس

قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعه 8 الليل على بحرين FM 93.3.

0: قلبك.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنعه بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
2: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. صباح يتنفس بالرضا والخير والمحبة، وصباح كل يوم تبدأ تقرر فيه بأن اليوم هو صفحة جديدة، صفحة بيضاء. مهما عانيت من الأمس، اليوم بداية جديدة، فرصة جديدة، كل شيء بإذن الله. يعني هناك لا مساحة لأنه يتجدد ويكون بطاقة مختلفة بإذن الله. في هذا الصباح الجديد وهذا الأسبوع الجديد، معاكم أختكم نورة أبو شوك، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج رفرش، المساحة الصباحية اللي نجدد فيها طاقتنا وننعش عقولنا بأفكار تفتح لنا أبواب للتفاؤل والإنتاجية. وهذه تحيات مخرجتنا مروة العريفي.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. هذا الخبر يحمل يعني أفكار خارج الصندوق، أفكار إبداعية وغريبة وطريفة في نفس الوقت. يقول لكم في إحدى المكتبات العامة في الولايات المتحدة قررت الإدارة أنها تستعين بموظف من نوع خاص جداً للحد من التوترات أثناء فترة الامتحانات. والقصة بدأت لما لاحظوا أن الليون المكتبة، المرتادين المكتبة، الطلاب كانوا يقضون ساعات طويلة تحضر تحت برشر، كانوا يلاحظون فيهم هذا الشيء، فقرروا أنهم يخصصون لهم زاوية هادية يجلس فيها هذا الموظف اللي هو الأرنب اللي يسموه بارنبي. هذا الأرنب شنو دوره؟ هو قاعد ومجرد أن الطلاب يكونون حوله هو يعني يظهر عنده سلوكيات حلوة وحركات وكيوت، فالطلاب يعني حتى بكم وقت البريك عندهم متنفس أنهم يلعبون مع هذا الحيوان الأليف. الجميل أن كان حضور بارنبي هذا الأرنب يخفض من مستويات القلق لدى الطلاب بشكل ملحوظ، وصار له بطاقة عمل رسمية كسفير للهدوء والنقاء في المكتبة. موقف واحد يذكرنا بأن أبسط التفاصيل واللفتات الحلوة قادرة على صناعة الفرق وتغيير مزاج المقعد في لحظة واحدة.

حياكم الله. اليوم مستمعينا حالة الطقس الحالية: درجة الحرارة 33، العظمى 40 والصغرى 26. بإذن الله راح تكون 26 تقريبا في تمام الساعة 3 فجرا. أما بالنسبة لحالة الطقس لهذا اليوم فهو حار خلال النهار ورطب أحيانا، رياحنا متقلبة الاتجاه من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة ولكنها شمالية شرقية من 19 إلى 28 كيلومتر في الساعة بعد الظهيرة. حالة البحر

قدم إلى 3 أقدام. الرطوبة النسبية الحالية 71%، العظمى 90%، والصغرى 15%. أما بالنسبة حق موعد شروق الشمس فكان في تمام الساعة 5:25 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 5:36 مساء.

رفرش للعقل. قد مرة تسألتوا مستمعينا ليش أحياناً ممكن تتقبل نصيحة قاسية من شخص معين بينما ترفضها بنفس مهما كانت النصيحة مشابهة من شخص قال لك إياها ربما بأسلوب مختلف؟ في علم النفس المعرفة يسمون هذا المفهوم بتأثير التأطير، هو ميل الدماغ لمعالجة المعلومات واستخلاص النتائج بناء على شلون قدمت لك وشلون صيغت لك هذه المعلومة وليس بناء على الحقائق المجردة فقط. فالعقل البشري مستمعينا دائما يلتفت تلقائيا للغلاف العاطفي للمعلومة، فإذا قدمت حقيقة معينة في إطار خسارة محتملة رح يتصرف بحذر وهجومية، أما إذا قدمت نفس الحقيقة في إطار فرصة للنمو رح يتجاوب معاها بمرونة وبانفتاح. إذن المهم والمضمون النصيحة، المهم شلون ممكن أغلفها عاطفيا وقدمها بأسلوب ربما تكون يعني مناسب للشخص. أوكي؟ أيضا في سر يكمن من خلال النزاعات اليومية، يعني معظم الخلافات في العمل أو العلاقات ما تنشأ من اختلاف الآراء بل من الإطار المقنع اللي طرح مع هذه الآراء. البرمجة الذاتية أيضا لها دور، لما تقول حق نفسك أنا مجبر على إنهاء هذه المهمة يترجم الدماغ الأمر كعبء، بينما لو قلت له أنا اختار أن أنهي هذه المهمة عشان أرتاح يتحول الأمر إلى إنجاز ذاتي. أيضا شلون تستفيد من هذا الميزة؟ أنك تعيد إطار حديثك الداخلي، دائما استبدل الجمل اللي فيها يعني قدرة فيها اكتساب لخبرتك مثلا الجديدة اللي ناوي انت تحصل عليها. دائما تغيير اللفظ مع النفس يحفز منطقة معينة في الدماغ بدلا من مركز الخوف. ايضا لما تبي توجه او تقدم ملاحظة او نصيحة دائما ابدأ بالهدف المشترك قبل طرح التحدي، يعني لازم انت تبين شنو هي الفرصة النجاح اللي راح يحصل عليها الشخص، وايضا انه هو او انك انت تسأل عن رايه في هذا المعلومة. عموما الذكاء في التواصل والذكاء الذهني ما يتطلبون تغيير الحقائق بل يتطلبون اتقان فن اختيار الزاوية اللي نشوف فيها ونقدم منها هذه الحقائق. لذلك لما انت تقدم نصيحة مهم انك تغلفها بغلاف عاطفي محفز للطرف الآخر.

رفرش للطاقة والحيوية. حياكم الله مستمعينا، وخلونا نرفع طاقتنا وحيويتنا من خلال بعض التقنيات والأساليب اللي ممكن إن هي تعيد توجيه الدورة الدموية، وهي المفتاح الحقيقي لطرد الخمول. فخلونا ننشط أجسادنا وعقولنا هذا الصباح من خلال بعض المعلومات والتكنيكات والحركات اللي ممكن إن احنا فعلا نكون بطاقة أعلى وحيوية أعلى. أول تكنيك هو تكنيك التنفس المربع، يعني تقدر تبدأ الآن باستنشاق الهواء من الأنف والعد 1 2 3 4، تحبس النفس وتعد 1 2 3 4، تسفر الهواء من الأنف وتعد 1 2 3 4، وهكذا شهيق من الأنف وزفير من الأنف مع حبس النفس بين الشهيق والزفير، والعد لمدة 4 مرات. هذا التكنيك شو يسوي؟ هذا التكنيك يوازن الجهاز العصبي ويعطيك تركيز صارم فوري، أو حتى ممكن تسترخي أكثر قبل النوم. فهذه من التقنيات اللي فعلا ترفع من طاقتنا وحيويتنا. عندنا أيضا مساج نقطة الجيوب اليدوية، يعني تضغط بصلابة على مساحة إبهامك والسبابة لمدة 30 ثانية، وفي كل يد. هذه يسمونه مفهوم العصباتي اللي يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الإرهاق الصباحي. يعني شفت شلون هني بين الإبهام وبين الصبع اللي يمه؟ أوكي، تهوس هني مدة 30 ثانية، يعني تتنشط الدورة الدموية إذا مسكتها وتحس بطاقة وحيوية. أيضا الماي البارد، الماي البارد أسفل الذراعين وايد له دور في أنه هو ينشط الشعيرات الدموية السطحية اللي تتأثر بشكل أسرع وتنبه الجهاز العصبي المركزي. كذلك استنشاق الحمضيات أو النعناع، أحيانا المكونات العطرية مثل الليمون النعناع تنشط منطقة يعني معينة في الجسم في المخ بمجرد ما احنا نستنشقها. يعني إذا كانت عندك عطور سترس، عطور فيها كذي فريش، ممكن أنت تستخدم

تنظم الصباح وفعلا تساعد في تجديد الطاقة والحيوية. أيضا قبل لا تبدأ أي عمل كبير حدد أصغر خطوة ممكنة مثل اللي ممكن تسويها، مثل إنجاز الخطوة الأولى أو تحديد إنجاز الخطوة الأولى ممكن أنه يساعد في تحفيز الدوبامين ويحفز عقلك على أنك تواصل العمل بشكل تلقائي. فلازم أحدد شنو أول شيء بسويه أول ما أقعد أو أول ما أبتدي يومي. فكل هذه الأشياء ممكن تكون فعلا علامات مساعدة لإمدادك بالنشاط والحيوية والصفاء الذهني في نفس الوقت. جربوا واحدة منهم أو كلهم وراح تشوفون فعلا تغيير في طاقتكم وحيويتكم.

خليك ريفرش ريفرش للنفسية. حياكم مستمعينا في ريفرش النفسية، المساحة اللي نلتقي فيها عشان شنو؟ نرمي أثقال التوتر ونعيد بناء توازننا في أرواحنا.

احنا مع بداية الأسبوع وغالباً ما نجد أنفسنا مشحونين بقوائم مهمة طويلة، توقعات عالية، ضغوطات، فنقع أغلبنا أو يقع أغلبنا في فخ القلق القادم والتوتر والخوف من المجهول وهاي الأشياء اللي ما تخلص لا لها أول ولا لها آخر. طيب اليوم شو ممكن أيضاً من خلال هذه الفقرة اللي تأتينا كل يوم إن احنا نحمي مساحتنا النفسية؟ أول شيء مهم إن احنا نتحرر من التحكم الكامل، لأن هذه النقطة للأسف للأسف للأسف يعتقد كثير من الناس أنهم مهم يسوون كنترول على وايد أشياء، مهم يحمون نفسيتهم، مهم أنهم يتصرفون تصرفات معينة، فيصير السيطرة في التفاصيل الصغيرة والتفاصيل الكبيرة وعلى كل المتغيرات، وتبي تحمي فلان، تبي تحمي علان، تبي تدافع عن فلان، فتصير الإرهاق النفسي قوي مع الأيام. ليش؟ لأن الحياة طبيعتها متغيرة، والقوة الحقيقية تكمن في أن احنا عندنا القدرة على التكيف والترميم وليس منع الصدمات، وهي هاي نقطة تستحق التأمل أمانة، لأن الواحد في هذا الحياة ولا أي أحد مرتاح نفسيا ولا أي أحد، يعني تشوفون اللي تشوفونه مرتاح مرتاح مرتاح، هذه مو حامي نفسه من الصدمات، هاي متوكل على الله، هذا عايش يوم بيوم، لأنه هو يعرف أن في سيستم فطري في الجسم في عند الإنسان، عند القدرة أنه هو لو صار شيء قادر أنه هو يرمم، قادر أنه هو يتكيف، قادر أنه هو يعيش حياته بطريقة أفضل من جديد. أيضا الأشياء المهمة للصحة النفسية هي التفكير المستمر في ردود ما قلتها، يعني صار موقف مر عليك شخص سولف معاك وقال لك حكي، عقب هذا الحكي صار ودك تقول له بس ما قلت له، ودك ترد عليه بس ما قدرت ترد عليه، في موقف ما أنت انظلمت صار ودك أن أنت تروح تعبر بس ما صارت لك الفرصة أنك تروح تعبر وتقول أنت انظلمت وانت وانت وانت، فتحس أن في تفكير مستمر أني أبي أرجع أقول أبي أسوي، دائما تحط سيناريوهات في مخك دفاعية عن ذاك اليوم، أوكي؟ هذه يستنزف طاقتك بشكل كبير ولا منه أي فايدة، لذلك هذه معركة وهمية، دائما حط في بالك اللي صار صار، وإن الله مثقال ذرة في هذه الحياة، ذرة نتفة نتفة صغيرة ما تضيع عند الله سبحانه وتعالى. فأنت لو أنت اليوم انظلمت تحتسب أجرك لله، ما له داعي في أشياء إحنا نقوم ونفكر ونبي، أوكي طبيعة الإنسان يحب أنه يعني يدافع عن نفسه وخاصة لما يحس أنه انظلم، ولكن فكروا فيها، هذه استنزاف طاقي كبير ووهم يعيش فيه الإنسان، والسيناريو مو حلو، دائما عايشك في الماضي، فإحنا نبي شنو؟ نبي نعيش اللحظة، هذا هو التوازن النفسي، هذه لما تكون دائما حاضر وتشوف الأشياء حولك وتحس تستشعر كأن تشوف الأشياء أول مرة في حياتك وتنتبه لها، فأهني أنت تعرف أنك عايش في لحظة ومو عايش لا في الماضي ولا في المستقبل. أيضا النقطة اللي بعدها، لما ندرك أن الأمور كلها تجري بمقادير دقيقة وأن أرزاقنا وراحتنا مكتوبة عن رب العالمين، يتلاشى الخوف من المستقبل والسعي الواجب والنتائج القوية اللي بحصل عليها وتكون فعلا فيها تسليم. أيضا ممكن أن احنا نجعل لنفسنا مثلا 10 دقائق يوميا بعيدين عن أي مؤثر خارجي، هاتف، ونقعد نسترخي استرخاء تام. ممكن أن احنا نحدد شغلتين نحن نسويهم ننجزهم، فاعتبر أي إضافة أخرى بمثابة إنجاز إضافي يستحق الثناء، هذه أيضا حسن النفسية. لما ينتابك شعور القلق من موقف ما، سأل نفسك هل راح يكون أو راح تكون إجابة لا، لا تعطي أكثر من حجم الحالي، سلامكم الداخلي هو رأس مالكم الحقيقي. وباي ذوي نقطة مهمة أقولها حق نفسي وأقول لكم، أي شيء في هذا اليوم يعني يقلقك خوفك يضايقك، حله، خل عندك الشجاعة أنك تقوم وتخلص، يجي في بالي هالشي بقوم بسويه وبتحمل نتائج هذه الخطوة. أنت تشوفها ربما تكون مرعبة، ربما تكون فيها قلق، ربما تحس أن مجرد فكرت في الموضوع تحس أنك اختنقت، تحس أن هذه هي المقاومة والسيطرة اللي أنت قاعد تحس فيها، هاي المقاومة والسيطرة هي اللي تبعدك عن الحرية النفسية والتوازن النفسي.

دائماً ذكر نفسك أن هذه النفس اللي الله سبحانه وتعالى حطها فيك ما راح يكلفها أكثر من سعتك. كل شيء أنت قادر عليه، كل شيء أنت قادر عليه، هذه السعة كبيرة والله عارف أنك تقدر عليها. فخل عندك إيمان وثقة بنفسك، وهذه الخطوات لما يجي شيء أنا لازم أسويه ما أجله، هني راح أكسب ثقة بنفسي أكثر أكثر أكثر أكثر، وراح تعيد التوازن النفسي في حياتك، وراح تحس أن الحياة الله إيش كثر مريحة، إيش كثر مريحة، من غير خوف من غير قلق، فيها توكل فيها تسليم، كأنك عايش في لالا لاند. بس نتعلم شلون نتحرر من هذا السيطرة والخوف من المستقبل والأوهام اللي تلحق أي سيناريو عشته في الماضي.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش
0: ريفرش للمعلومات. سوينا رفرش للأخبار وسوينا رفرش للعقل وسوينا رفرش للطاقة والحيوية، ثم انتقلنا رفرش للنفسية. الحين نسوي رفرش للمعلومات اللي نمتلكها، وربما تكون من ضمنها معلومة من المعلومات اللي فعلا تحتاج إلى أن احنا نضيفها إلى قائمة معلوماتنا. في معلومة تقول إن بحيرة هيلير في استراليا تتميز بلونها الوردي الصريح والمستمر والغريب، إن هذا اللون لا يتغير حتى لو خذيت منه عينة من المياه وضعتها في كأس زجاجي شفاف، اللون وردي. هذه من الأشياء الجميلة. أيضا شجرة الباوباب هي شجرة الحياة في أفريقيا، وتستطيع تخزين أكثر من 120 لتر من المياه داخل جذعها الضخم لتجاوز فترات الجفاف الطويلة. في مدينة اسمها مدينة شيفشاوان في المغرب، وتعرف بالجوهرة الزرقاء، حيث هذه المدينة ظلت معظم منازلها وأزقتها باللون الأزرق لتهدئة الأعصاب ودرء الحرارة والحشرات في فصل الصيف. أيضا غابة الخيزران في اليابان، وهي تنتج أصوات موسيقية طبيعية ساحرة عندما تهب الرياح بين سيقان الخيزران، لدرجة أن الحكومة اليابانية صنفت هذه الأصوات ضمن 100 صوت يجب الحفاظ عليه في اليابان. من المعلومات الجديدة أيضا، النحل يستخدم زوايا هندسية دقيقة ب60 درجة لبناء خلايا الشمع الهندسية، وهي أقوى بنية هندسية ممكنة لاستغلال المساحة وتوزيع الوزن. في سلطنة عمان تحتضن محمية أضواء السليمانية الكهفية، التي تحتوي على تكوينات صخرية بلورية تتألق تحت الضوء بأسلوب نادر وجذاب. طائر الطنان هو الطائر الوحيد في العالم القادر على الطيران إلى الخلف وللأعلى وللأسفل، وحتى الطيران بشكل مقلوب بفضل حركة أجنحته الاستثنائية.

Fresh. احيانا يمكن احنا قاعدين فجاه نحس ان الهاتف اهتز، ولكن نلتفت نشوف لا الهاتف ما اهتز. هذه ظاهره تسمى باهتزاز الهاتف الوهمي. احيانا يعتقد الانسان انه شعر باهتزاز تلفونه او اي شيء جهاز يمه، فيفسر الباحثين هذا الموضوع على ان الدماغ قد يفسر اشارات حسيه بسيطه من الملابس او العضلات على انها هي اهتزاز هاتف، خصوصا لما يكون الاشخاص المعتادين على التلفونات ودائما في ايدهم التلفونات ودائما يتفقدون هواتفهم المتنقله. ايضا احيانا انفك موجود في مجال رؤيتك طوال الوقت لكن دماغك يتجاهله غالبا. يعني انت تقدر تشوف خشمك وانت قاعد الحين بس عقلك يتجاهله دائما. ليش يتجاهله؟ لانه هو عنصر ثابت وغير مهم للشيء اللي المفروض انه هو ينتبه له. فيعني انت تقدر تشوفه في اي لحظه باي طريقه كانت، لكن سبحان الله العقل يسوي له بلوك فما نركز عليه. ولأن احنا العقل يعطيه معلومات مو مهمة، قليلة غير ضرورية، فلذلك نشوف ان احنا دائما نتجاهل انوفنا اللي هي في الاساس نقدر ان احنا نشوفها. ايضا القمر ما يغير شكله وانما تتغير المنطقة المضيئة اللي نراه فيها حسب موقعه وحسب الوقت اللي نشوفه في الشهر. فلذلك نشوف يمكن أطوار القمر من الهلال إلى البدر ثم العودة إلى الهلال سبحان الله. فلذلك نشوف هذه التغييرات واضحة جدا في السماء، ولكن السبب مو أن القمر غير شكله. أيضا دماغك لا يرى العالم في اللحظة نفسها. هذه معلومة تقول أن الصورة اللي تشوفونها هي ليست بث مباشر تماما للدماغ،

لأن الدماغ يستقبل المعلومات الحسية، يعالجها، ثم يبني منها إدراك لما يحدث، يعني يصير ديلي بسيط في استقبال المعلومات والحقائق. يعني بطريقة بسيطة أنت ما تشوف الواقع كما هو، بل تشوف النسخة اللي صنعها دماغك من المعلومات اللي وصلتها في كل لحظة وفي كل دقيقة. أيضا من المعلومات الجديدة اللي ممكن نحن نتعرف عليها هي أن يعني أحيانا الدماغ يكمل المعلومات الناقصة من عنده، فإذا كانت عندك كلمة أو صورة ناقصة يستطيع الدماغ استخدام السياق والتوقعات علشان يكملها، وهذه أحد الأسباب اللي تجعلنا أحيانا نقرأ كلمة ناقصة أو نرى شيء غير واضح كأن احنا نعرفه كامل. المعلومة الأخيرة اللي راح أقولها لكم إن إحساسنا بالوقت مو بثابت، الدقائق نفسها ما تتغير لكن إحساسنا بمرورها يتغير، لكن لما نكون منشغلين بشيء ممتع ممكن نحس إن الوقت مر بسرعة، بينما الانتظار أو الملل يجعل الدقائق تبدو أطول. الدماغ ما عنده القدرة النهوة ولا عنده الشعور النهوة يمتلك هذه الساعة الشعورية، وإنما تعمل بالطريقة نفسها في كل الظروف وفي كل الأحوال. معلومات جديدة حلو نحن نتعرف عليها.

خليك رفرش. مستمعينا وحبتنا وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسون تبدون يومكم بأسبوع بابتسامة بأسبوع الابتسامة خلينا نقول، وتثقون بأن كل خطوة صغيرة تقربكم من أهدافكم. كنت معاكم كل حب أخذكم يورب الشوك واللي رافقتني في الأخراج الجميلة مروة العريفي. نلقاكم غدا بإذن الله يوم جديد وأسبوع حافل بالابتسامة والراحة والريليف السعيد بإذن الله.

0: الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى، وعيسى وحده بطل الهيجاء.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل وقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحدا تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماما، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءا من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءا من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا عمك مستمعين الكرام،
2: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت

0: من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
3: بحرين FM على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك. قبل تتكلم وصلي، لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة بداية الأسبوع، حلقة جديدة من
1: ستار كافي.
0: يا سلام عليك، نرحب فيكم أكيد، وإن شاء الله وكالعادة راح نتواصل معكم من الآن وحتى الساعة 3 دائما وأبدا أبيكم ويانا. إن شاء الله راح نبدأ وياكم أسبوع جديد، وأحب دائما فكرة البداية أكيد، لأن البداية تعطينا دائما إحساس أن مهما كان الأسبوع اللي فات مزدحم، مهما كان الأسبوع اللي فات متعب، أو حتى كان مو مثل اللي إحنا نتمناه، أوكي عندنا اليوم على الأقل مساحة جديدة نرتب فيها أفكارنا، نغير فيها مزاجنا، يمكن حتى نغير فيها بعض من قراراتنا. أحياناً إحنا ترى ما نحتاج بداية وايد كبيرة، نحتاج بس يوم نقول فيه خلاص اللي راح راح، وخلونا نشوف شنو نقدر نسوي باللي جاي باللي جاي، أوكي؟ ومن هني خلونا نبدأ أسبوعنا وياكم في ستار كافيه، المكان اللي ما نبي فيه بس نتكلم، نبي بعد نسمعكم، نسمع آراء مختلفة، تجارب مختلفة، وجهات نظر، يمكن نتفق معاها يمكن نختلف، لكن الأكيد أن أكيد هالوجهات النظر كلها بتخلينا كلنا نفكر، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. أنا هدى درويش، معدة ومقدمة برنامج ستار كافيه، سعيد أني أكون معاكم من جديد في بداية أسبوع جديد، ونتمنى يكون أسبوع خفيف على القلب. ألعب نارية عشاني؟ أوكي شكرا. أوكي، نتمنى يكون أسبوع جديد خفيف على القلب، مليان أخبار حلوة إن شاء الله، إنجازات تستاهل نحن نستذكرها، وأيام أجمل أجمل أجمل مما نتوقع يلي عم تسمعني. خلونا نبتدي وياكم، وحياكم الله في ستار كافيه، وهذه تحية مني وتحية من التنسيق والمتابعة من ليالي عشير. أكبر تحية تأتيكم من عرفتوا صح؟ عبد الرحمن بطي، يعني على أساس أن أنا قطة صح؟ إذن خلونا نبتدي بشيء من اختيار عبد الرحمن بطي ونرجع نتواصل معاكم، وموضوع حلقتنا اليوم بعنوان من قال؟ من قال؟ من قال أن يعني بعض المفاهيم كلها لازم أن احنا نمشي عليها؟ من قال؟ واعتقد أن أنا وضحت هالشيء في البوست اللي نزلته على انستغرام هدى اندرسكور اندرسكور درويش، وأيضا ممكن تشوفون السؤال عبر راديو بحرين انستغرام إذاعة البحرين.

0: Fake.
1: مساء الخير لأحلى ناس، لكل اللي يسمعونا الحين من كل مكان، في البيت، في السيارة، في الدوام، في الطريق، لكل واحد ضبط الراديو على بحرين اف ام 93.3 واختار انه هو يقضي الوقت ويانا. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا داخل البحرين وخارجها، ولكل صوت تعودنا عليه، ولكل مستمع يتابعنا بصمت، ولكل شخص صار ستار كافي جزء من يومه. مثل ما قلنا لكم، موضوع حلقتنا اليوم او عنوان حلقتنا اليوم من قال هو سيد. ما ببتديها كأنه يعني موضوع شيء، بس بلعب معاكم لعبة صغيرة، أوكي؟ بس يمكن تخلينا هذه اللعبة نراجع أشياء كبيرة في حياتنا. من وإحنا صغار نسمع جمل تتكرر علينا، اللي يحبك يعرف إيش فيك من غير ما تتكلم، الغيرة دليل حب، لا الناس ما تتغير، الاعتذار يقلل من الشخص، بعد عمر معين خلاص راحت عليك. سمعناها وايد لدرجة إن بعضها صار عندنا كأنه حقيقة. بس اليوم بسأل سؤال بسيط جدا، من قال إن كل شيء تعودنا نسمعه لازم يكون صح، ومن قال إن الفكرة اللي كانت مناسبة قبل 20 سنة لازم تظل مناسبة لنا اليوم؟ فحلقتنا اليوم مو عن الصح والغلط بمعنى يعني بمعناهم المطلق، ولا حتى أنا عندي نموذج إجابة وأبيكم توافقوني عليه، لا بالعكس، أنا بطرح عليكم مجموعة مفاهيم متداولة، أنتوا صححوها، وممكن تقولوا لي لا والله هدى أنا أشوفها صح، وممكن أحد يقول لي لا والله هذه من أكثر الأشياء اللي لازم نغيرها، ونبي نعرف ليش. ودي أسمع تجاربكم، لأن أحيانا تجربة شخص واحد ممكن تغير مفهوم عند شخص ثاني ممكن هو قاعد يسمعنا. 1-7-4-5-2-5-2-6 أنتظر اتصالاتكم، وخلني أبتدي بأول مفهوم، أوكي؟ عشان تجهزون روحكم. 1-7-4-5-2-5-2-6 اللي يحبك يفهمك من غير ما تتكلم. يعني بنبدأ بالعلاقات، من قال؟ يلا

وخلونا نسمع أغنية من اختيار مخرجنا يقول لك اليوم أنا شو بقله لمحبوبي، شو بقله؟ يمكن صج أصعب الكلام مو الكلام اللي أنا حين تعليقا على الغنية أوكي مو على المنقال، يعني شو بقله لمحبوبي. أعتقد أن هذه الغنية للفنان طبعا الجميل الكبير وائل كفوري. ويمكن أصعب الكلام مو الكلام اللي ما نعرف نقوله، أصعب الكلام اللي إحنا نعرفه عدل بس ما نعرف شلون نبتدي فيه. أغنية فيها يمكن شو بقله لمحبوبي، يعني أحس فيها تردد، أنا ما سمعتها صراحة للحين، أحس فيها تردد بس تردد جميل بين الشوق والكبرياء، بين أبي أقول

0: يعني صج الأغنية تعور القلب مثل ما يقولون، بس بعض الأغاني ما تمر علينا كأغنية وبس، تمر علينا كأنها تقول كلام إحنا أصلا ما نعرف نقوله. وأحيانا يعني أصعب صراع يصير داخل الإنسان لما لسانه يقول شيء وقلبه يقول شيء ثاني، نرفض نبتعد نسوي نفسنا أقوى حتى من الشعور، لكن في داخلنا كلام وايد واقف على طرف للسان. المهم أنا قلت إن هي وائل كفوري حق مين هي مخرجنا؟ وائل كفوري جاد؟ إيه وائل كفوري. أوكي، لأن في من يعلق يقول إن هي مو لوائل كفوري، لا لوائل كفوري طلعت. المهم 1-7-4-5-2-5-2-6 خلونا نبتدي في سالفة من قال. من قال يعني احنا بنتكلم عن بعض المفاهيم اللي احنا نسمعها او كنا نسمعها منذ سنوات طويلة ولازم علينا ان احنا يا نصدقها ونتم عليها لان احنا قالوا لنا عنها من زمان وتربينا عليها، يا ان احنا ممكن نغير هذه المفاهيم. من قال اللي يحبك يفهمك من غير ما تتكلم؟ من قال؟ خلونا نبتدي بالعلاقات ونفسر هذه الجملة. وايد نسمع إذا يحبني المفروض يعرف شنو فيني من غير ما أتكلم. من قال؟ إذا يحبني المفروض يعرف إيش فيني من غير ما أتكلم. من قال؟ شلون؟ إذا الواحد ما يتكلم شلون الطرف الآخر؟ يعني بتقولون لي لا لأن أهو لازم يفهمنا ويكون أصلاً أهو فاهمنا والعشرة هي اللي خلتها لازم. أوكي، بس في ناس ما عندهم هاي الفراسة اللي كلش ويحب أن أنت تقولين اللي في خاطرك أحسن ما أهو يقعد يخمن الصار وش فيها وليش ولماذا ولأن. خلاص قوليها، ريحي روحك وريحي الطرف اللي معاك عشان أهو يفهم ومن بعدها يقدر يفسر لك شو صار. 1-7-4-5-2-5-2-6 بننتظر اتصالاتكم وهناك الكثير والكثير والكثير من المفاهيم. بديناها بالعلاقات وبعدين بنروح للعمل والعيال وكل شيء في الحياة. إذا ننتظر اتصالاتكم مستمعينا، وأيضا اللي يحب يعلق في اتصال يلا ناخذ أول اتصال. ألو،
1: عودا حميدا.
0: أهلا يا أم يساف.
1: أهلا وسهلا فيك حبيبتي قلبي.
0: حبيبتي أنا شكرا شكرا من القلب لأنك أنت سألتي عني خلال الفترة اللي أنا ما كنت موجودة فيها.
1: واجبنا يا عمري
0: حبيبتي، وحشتكم.

0: وايد
1: وايد والله انت بعد وحشتوني صراحه. الواحد لما يبتعد يعرف قدره عند الاشخاص. فانا لما ابتعدت عنكم 3 ايام عرفت فعلا انا عارفه طبعا اعرف ان انت تحبوني وانا احبكم واعزكم.
0: وايد مو 3 ايام هدى
1: صدق والله كانت اكثر
0: حسن. اي حسنها وايد
1: حبيبتي والله انا اشتقت لكم اكثر وعرفت قدري عندكم اكثر. والله لا يحرمني منكم ولا من سؤالكم يا رب.
0: ولا منك يا حبيبتي لا حلا ولا عدم منك يا عمري.
1: ام يسوف
0: مين قال
1: اللي يحبك يفهمك من غير ما تتكلم؟ ايش دراه هو شلون يفهم؟
0: ليش ابتديتي ويؤمن للسؤال؟
1: ايش تبين ليش؟ اي سؤال تبين؟
0: شوفي باب العشوة اذا جبتيها انت في الحب اللي يحبش يفهمك ايه في اوادم تفهم من نظرة العين من غير ما تتحس.
1: صح
0: فهاي ما نقولها هذه نحسها.
1: يحسها. إذن في ناس أم يسف أوكي من خلال العشرة من خلال المعرفة الطويلة صح. أنا أقول لا أكيد هالشخص بيفهمني حتى لو أنا ما أتكلم. أكيد صديقتي بتحس فيني حتى لو أنا ما قلت لها. بس ننتظر وما حصلنا الشيء اللي إحنا نبيه اللي هو يا أم يسف إيش فيك عسى ماشر فيك شيء. إنزين إذا إحنا ما بعض الأحيان لازم إحنا بعد نبادر ونقول ترى أنا يمي الساف متضايقة عشان أنتي تبادرين وتسأليني.
0: أنا في حياتي الشخصية لما أحد يقول لي إيش فيك هو ما يسألني أنا هو ينطرني أنا أسأل. وفعلا هدا يوم عكسدي السؤال اللي يسألني يقول لي إيش فيك أنا ما فيني شيء أي أتفهم وأتحكى وأقول وأقول يطلع الشخص الثاني هو اللي فيه ينطرني أنا أسأل.
1: ينتظرك أنت تسألين شلون؟
0: إيه بكلمة واحدة هو سألني شفيك.
1: ودائما
0: هو لاحظي إذا بتلاحظين إذا في أحد يسألك شفيك أنت ما فيك شيء بس هو ينطرك أنت تسألينه هو شفيه هو اللي فيه مو أنت اللي فيك.
1: أنا شوي confused دحين صرت أم يساف. أنت تقولين هو معناته الشخص الآخر أيضا في شيء وحابب من أي حابب منك يعني شعور متبادل. أنت فيك وهو فيه والاثنين ينتظرون كل واحد يبتدي بالسؤال أنت إيش فيك
0: بالضبط.
1: أنت أوكي يعني تبين السؤال
0: الشخص الثاني أنت إيش فيك مو هو اللي فيه أنا اللي فيني أبي أحد أنا يسألني.
1: أوكي إنزين والله هو إيش درى يعني في بعض الناس أسهل ترى وايد أسهل علينا إن إحنا نبتدي.
0: أنت تشيكي هدى لما أحد يقول لك أنت هدى إيش فيك تشيكي قولي أنت إيش فيك ردي عليه السؤال بالسؤال
1: بيقول لك أنا إيش فيني
0: بيقول لك
1: أنت إيش فيك
0: بيرد عليك هدى هو شنو فيه شايكيها
1: بتشوف من حنشوف حنقرب. أم يساف صدقين عاد أن اليوم في 20 سؤال بعد أسأل عبد الرحمن 7 أسئلة ما أدري أسئلة السرعة لا ما بنسأل. أم يساف جهزي روحك حق يوم الخميس
0: إن شاء الله.
1: باي
0: مع السلامة.
1: طبعا اللي يحبك يفهمك من غير ما تتكلم ويعني هذه الكلمة اللي إحنا دائما من قال هل الحب فعلا يعني يعطي ممكن الطرف الآخر القدرة انه يعرف شنو بالضبط اللي في بالك ولا احنا احيانا نحمل الناس مسؤولية اشياء ما قلناها لهم اصلا. فهل الشخص اللي يحبك لازم يفهمك من غير ما تتكلم ولا ناخذ اتصال؟ الو
2: مساكم الله بالنور والسرور.
1: مساك الله بالخير والنور والسرور يا بو جلال
2: صح يا أم عبد الله
1: حياك الله يا أبو جلال.
2: الله والنبي حيوك
1: أبو جلال أنا طيبة طول ما أنتوا بخير وبصحة وعافية ومستانسين ومرتاحين إحنا بعد مرتاحين
2: ولكم بالمثل.
1: أبو جلال ليش دائما احنا نحمل يعني الناس اللي يقرب منا لا انت مسؤول انك تفهمني من غير ما انا اتكلم ليش؟
2: عشرة
1: ها حط لك عبد الرحمن خلاص صارت الغنية لك ابو جلال سمعت؟ لازم

0: ثم هي منل من الدنيا من الناس بالجمل.
1: شوف حتى أنا ينقطع حبل أفكاري ينقطع.
0: ألا لا ألا إلا لا ألا إلا بثن ولا لا ألا إلا.
1: خلاص طلعنا برا الموضوع. بو جلال بو جلال
2: العشرة يا عبد الله.
1: أي نعم.
2: يعني أنت إذا تكوني مثلا حتى في مجال عملك أنت فوزة مثلا.
1: أيوة
2: وهذه أقرب مثال.
1: نعم.
2: أنتوا سنين عاشرين بعض وسنين تعرفون مثلا بعض تسمونه شنو طبيعتكم شنو تحبونه شنو تكرهونه فيكم شيء ما فيكم شيء بالنظر بتعرفون. فهذه حتى مع الواحد العشرة إذا كان شريف بناحاتنا يفهمه.
1: صح ممكن.
2: عفوة شنو قاصرة عفوة بسكار عفوة مضايق عفوة يبقي شيء عفوة يبقي شيء بس ساعات ساعات الواحد تخون الفهم.
1: يعني
2: في شيء ممكن ما يكون جديد عليه او ما وضح له اكثر يعني.
1: ممكن.
2: فالطرف الثاني حامل المسؤوليه انت المفروض انك تفهمني المفروض العشره المفروض العمر ما علي انا فهمك وعشره عمر كل شيء افهمك قول 90% وهذه شيء مو شوي. العشره بالمية هذه خليها حق السحره
1: اي
2: يعني انا مو بسحر عشان افهم
1: اي
2: الباقي. الله سبحانه وتعالى بس اللي عقل في النفوس.
1: صح ونعم بالله.
2: يعني على حسب المعطيات اللي موجودة جدا سواء تعبير وايد سواء من ضحكة سواء من سالفة سواء من أي شيء يبين.
1: نعم نعم
2: حق الشخص.
1: بو جلال
2: أيوه.
1: شكرا لك على اتصالك.
2: ما أعطيك أنا سؤال
1: ما بعطيك. جهزوا روحكم حق يوم الخميس. إذا صار في وقت
2: أسئلتكم كلها بسيطة يا
1: محمد. بسيط بسيط بس هاي أسئلة السرعة يبلها سريع سريع سريع سريع بس في اتصالات لأنه وايد.
2: حتى السرعة كل شيء بسيط.
1: أي والله أنت جهز روحك الخميس. جهز روحك جهز روحك إن شاء الله بعطيك ذيك الأسئلة اللي بتعجبك.
2: أنت بجهز روحكم الخميس مفاجأة.
1: مفاجأة
2: إن شاء الله.
1: من بيسوي مفاجأة؟
2: أنا بسوي لكم مفاجأة.
1: صدق؟ اوكي اوكي اوكي ابو جلال
2: اوكي
1: اوكي باي باي 67
2: باي
1: اوكي يلا صح ممكن تكون ترى بالعشره. العشره فعلا تخلي الانسان يعني ساعات يعرف نظره الشخص نبره صوته حتى السكوت. ها حتى السكوت ممكن بالعشره الواحد يفهم. بس هل نقدر نعتمد على هاي الشيء دائما؟ لان حتى اقرب انسان لك ما يصير يعني مش ممكن مستحيل انه هو ممكن يقرا افكارك لهالدرجه. واحيانا احنا نزعل من شخص لانه ما فهم شيء. ما يصير احنا اصلا يعني اذا ما قلنا شيء ما بيفهمنا. ف نعم الحب يساعدنا ان احنا نفهم بعض لكن ما يلغي الحوار. ما يلغي الحوار. واحيانا يعني جمله واضحه منك مثل والله انا متضايق من هاي الشيء ممكن تحل مشكله كان ممكن تكبر بسبب ان توقع الطرف الثاني انه لازم يفهم بروحه. ما يصير. ناخذ اتصال. الو
3: السلام عليكم. عليكم شفتي هدى؟
1: انا بخير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معي؟
3: وياك فوز.
1: يا هلا يا فوز. ان شاء الله يا ربي ايامك كلها فوز في فوز
3: ان شاء الله.
1: ان شاء الله كلها تفايز من الفايزين.
3: فايزه عبده فقدناها.
1: ان شاء الله ان شاء الله راجعه. ان شاء الله راجعه عما قريب
3: ان شاء الله.
1: انزين فوز
3: راجعه بقوه
1: بعد باذن الله. فوز في الحين خلصنا من قال اللي يحبك يفهمك من غير ما تتكلم.
3: اوكي.
1: من قال يا فوز ان الغيره دليل حب وان اللي ما يغار عليك ما يحبك؟ من قال؟
3: ما حد قالها لأنه مو صح الجملة.
1: مو صح الجملة.
3: مو صح.
1: أوكي.
3: يمكن أنا أحبه بس ما أي أقول له أنا أحبك أنا. يمكن بالأفعال بالأعمال. مو إن كل كلمة بقولها أحبك. في ناس يضايقون من هالكلمة.
1: صح.
3: أعزك أحبك وهاللون. في ناس يقولون عرفنا كلها ترددينها مو بحلوة.
1: لا لا لا الحين إحنا طلعنا من دي الحين مسألة الغيرة. الحين إحنا نعرف إن إحنا الحب موجود. الغيرة. أوكي. الغيرة يعني المواقف اللي تصير تعبر عن

0: غيرة الشخص على الشخص الآخر.
1: صح كلامك.
0: هل أنا إذا ما غرت أو ما عبرت عن غيرتي يعني أنا ما أحبك؟
1: لا، ساعات يكون مرض هالشيء. أنا ما بغار، أتمنى لك الخير،
0: صح،
1: أتمنى لك السعادة وين ما كنتي. فالغيرة ساعات مرض، إن هاي الشيء عندها، أنا ما عندي بغير منها هالشيء. أنا أتمنى هي صار عندها، ليش؟ لا، مفهوم غلط.
0: صح. إذن الغيرة، من اللي قال الغيرة دليل حب؟ هذه المفهوم اللي يقول اللي ما يغار عليك ما يحبك. زين، هل الغيرة فعلا هي مقياس للحب؟ وين تنتهي الغيرة الطبيعية ويبدأ التحكم؟ هذه مو بغيرة، ان الواحد انا على اساس اني انا اغار فمن غير ما احس ابتدي اتحكم. وين رحت؟ مع من؟ ليش تأخرت؟ من هذه؟ ليش حطيت لايك؟ ليش ما أدري شنو؟ فيعني لازم نفرق إحنا بين الاهتمام والامتلاك، لأن الحب أساساً المفروض يعطي العلاقة أمان، ما يخلي أحد الطرف أو أحد الأطراف طول الوقت كأنهم تحت التحقيق، ما يصير. أوكي؟ فالغيرة حلوة لكن بحدود. فمن قال إن الغيرة دليل حب؟ ما حد قال تفوز. المهم يا جماعة الربع، نطلع فاصل ومن عقبها راح نتواصل معاكم، وعندنا وايد نقاط نتناقش فيها اليوم. 1745506، وما شاء الله أشوفكم أيضا تعلقون على الانستغرام البوست اللي حطيته من قال هدى _ درويش، ممكن تواصلون وراح أحط تعليقاتكم إن شاء الله بقرأ.

ورجعنا لكم من جديد مستمعينا. وقبل الفاصل كنا نتكلم ونتحدث عن الغيرة، هل هي دليل حب أو أن الحب أكبر من أن نختصره في شعور واحد؟

0: مثل ما سمعنا من فوز، كل واحد يشوف الغيرة من زاويته طبعا، والأهم يعني أن أي شعور في العلاقة لازم يظل في حدود الصحية، لازم يكون شيء صحي، يعني ما يتحول من اهتمام إلى تضييق ولا من حب إلى سيطرة. وخلونا الحين نقفل هالموضوع عند هذه النقطة ونروح وياكم لنقطة أخرى. 1-7-4-5-5-6 نشوف من معنا على الخط أو نسمع من معنا على الخط. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتك.
0: يا هلا يا أبو علي،
1: الله يحييك.
0: شلونك يا أبو علي؟
1: أنا موجود، أنت لوينك؟
0: إحنا موجودين، إحنا موجودين على طول.
1: من قال موجودين؟
0: أنا، من قال؟
1: أنا بارس على سيدي بالسؤال اللي عندي، أنا بسألك.
0: ويه، بسم الله الرحمن الرحيم. تصدق أبو علي أقولك شيء؟ عادة أنا متعودة من سنين كلها أسأل أسأل أسأل، لما حد يسألني أقول بسم الله الرحمن الرحيم. قول شنو سؤالك تفضل.
1: أنت قاعد وقليل حتى بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا ما بجاوب ما بجاوب، أوكي متفقين؟
1: لا لا لا لا لا لا، بتجاوبينا كل السهل.
0: صدق والله؟
1: أنا حتى لما بسألك بعرف شو أنت تعرفينه مني شفيت يعني.
0: والله لحظة لحظة لحظة عرفته.
1: لا ها، ما بتقرين افكاري مو بكل مره،
0: مو بكل مره. اليوم شنو؟
1: لا لا لا.
0: اليوم شنو؟ 20.
1: لا لا لا لا لا، مو بلق.
0: مو في اللي مو باللي في بالي.
1: لا لا لا لا،
0: الحمد لله طو عسى ما طوفته.
1: لا لا
0: اشو ذكرني يا ابو علي.
1: لا ما بذكرك، هي المسابقه من غير ذكرى.
0: وي نسينا اليوم بكتب بكتب 20.
1: يعني تحملي كاتشي في مذكراتك وطالع التواريخ طالع العدم.
0: بي 20 يوم ال ما بقول.
1: ايوه
0: اليوم.
1: لا لا لا، انا حنت قالته وينكم. انا بدي اعرف حق اللي مثلي الحين، انا حالتي من الاحتياجات الخاصة، ما عندهم من انستغرام، ما عندهم ادوات التواصل الاجتماعي يعرفون
0: اي
1: تكتبون شنو تعلنون. انا حنا بعرف ذاك الاسبوع ما في حلقات كلها معادة.
0: نعم
1: صح، شلون انا اعرف؟
0: اي شلون
1: السؤال مالي؟
0: يعني اولا انت اخترت موضوع او شيء سؤال انسألته طول الثلاثة ايام اللي انا ما كنت فيها موجودة، وانا وايد حابة اشكر كل شخص كل شخص كل شخص تواصل معي في كل الوسائل. اوكي
1: هاي وسيلة بالنسبة لي.
0: اي وسيلة بالنسبة لك انت؟ الاذاعة لا ابو علي.
1: اي نعم.
0: اي الاذاعة انت حسيت ان الحلقات معادة وفعلا كانت معادة.
1: كنت قاعد. أيوة.
0: إيه لأن إيه. ليش أنا كنت مسافرة لدبي لحضور التجمع الإعلامي العربي لمدة 3 أيام، فلذلك إحنا ما حبينا أن الوقت يصير خالي، وخاصة أن في ناس دائما يطلبون منا وين نقدر نسمع إعادة مثلا اللقاءات اللي إحنا نحطها في البرنامج. لذلك ارتئينا أنا وعبد الرحمن نعيد الحلقات المهمة. اي
1: بالضبط، مالات المرور سويت شغل والله زين سويته،
0: حلقة المرور، حلقة الدكاترة، حلقة الدكتور احمد الجودر لدبي وانا هناك وهم يسالوني عنها ما شاء الله عليه.
1: بالضبط يوم الخميس توحقت قلت له اول اغنية حطها الله يذكره بالخير عبد الرحمن، عرفناها قلنا هذا بعد معيوده.
0: اي لا لا كانت حلقات معادة.
1: أنا حبيت بس عشان ما طوف وأخذ من وقتكم أبى أسلم وأوصل سلام والدتي حق أم يسار، سلام من وايد، قل لها جزاك الله خير ما قصرت على السؤال.
0: يخليك يا أبو علي، مشكور على سؤالك، مشكور على تواصلك الدائم معنا، إحنا بعد ما نبيك تطول علينا أحيانا، يعني أنت بعد يعني لك حركاتك تطول.
1: إيه؟ أنا ما والله ما طول، أنا وياك أنا
0: معاي يلا أوكي. أهم شيء ذكرني عسى ما طاف الموعد.
1: والله ما بيطوف بس ما بذكرت عشان نشوف.
0: ايه لا الشهر الجاي، الشهر الجاي، الشهر الجاي مش مو اكتوبر.
1: ترى في موجود حسن محمد شاهد هالمره.
0: صدق والله
1: تذكرينا.
0: ايه ايه ايه ايه ايه ايه احاول اتذكر احاول، بس لا لا 20 ما بطوف، 20 ما بطوف، 20 ما
1: لا اصل الغلط ولا ب20.
0: احلف.
1: ايه
0: احلف.
1: ايه
0: بس هو اكتوبر
1: ولا بكتوبة.
0: يا الله يا الله، سامحوني أيها الرجال، سامحوني. أيوة. أيها الرجال
1: قبلناك قبلناها.
0: أوكي بس خلاص شكرا،
1: اعترفت من الهزيمة من الحين.
0: معترفة معترفة، أعترف أعترف إن أنا دائما أنسى يومكم.
1: لأن المخرج عنده نقطة في الضعف مالتك. قلت شو دي غلط،
0: شفت شلون شفت شلون ما قصرت يا أبو علي
1: الله يحافظك
0: حافظك.
1: النقطة مالت الموضوع
0: تبدلت تبدلت تبدلت

0: لا لا ما انت بدلت بوضح لك شغله بقى.
1: اللي هو
0: اللي قالت مي الشاف نفسه وصلت لك نص ما عرفت فيها
1: إيه؟
0: هي كان ما لما تسالها الواحد يقول لها ايش فيك
1: ترد عليه تقول له انت ايش فيك
0: بالضبط
1: إيه؟
0: انا ترى ينزل موقف

0: تعرفين شو يبي بالضبط من غير ما سألك. هذه وجهة نظري، وأنا أقول حق ميسف إذا الله خير وما قصريتك.
1: ووجهة نظركم على عيني وعلى رأسي.
0: الحمد لله على سلامتك.
1: يسلمك.
0: أكيد فيها قنايم من طرف قنايم.
1: بعد أوكي أوكي يايينكم يايينكم إن شاء الله يايينكم. ترى باكر في موضوع وايد مهم، ها وايد وايد مهم، ركزوا عليه بكرة.
0: إذا الله كتب
1: إن شاء الله إن شاء الله. يسلمك يا أبو علي، يسلمك يا أبو علي، مشكور وما قصرت. سعيدة جدا بكم مستمعيني، أحبكم وحبكم يعني يغمرني دائما، وإن شاء الله يا ربي أكون عند حسن ظنكم. حلو الواحد لما يغيب يلقى فيه ناس تسأل عنه أو تلاحظ غيابه، وأنا محظوظة فيكم لأن فعلا يعني ما قدرت حتى أتواصل مع المسجات اللي كانوا يسألون ليش البرنامج معاد، أنت وين، أو يعني اللي ما كانوا يتابعون حتى الصور، وبعدين لما وضحت لهم عرفوا المسج. ما بغيب عنكم إلا إذا كان في شيء مهم. تمام تمام، ناخذ اتصال. ألو ألو ألو، أتكلم أوكي. ليش 1-7-4-5-2-5-2-6، انتظر اتصالاتكم، عندنا وايد من النقاط اللي لازم أتحاور فيها معاكم مستمعينا. والنقطة اللي بقولها لكم الحين، من اللي قال ان الاعتذار ضعف؟ ناخذ اتصال. الو،
2: مساء الله بالخير عبد الله.
1: يا هلا يا ابو ريم.
2: يا مرحبا، واول شيء طبعا حبيت اشكرك على تمثيل مملكه البحرين، خير تمثيل مع عبد الله في قمه الاعلام العربي.
1: شكرا.
2: مع سعاده وزير الاعلام الموقع، واكيد يعني تركتوا بصمتكم هناك في المنتدى، ويعني ما تم يعني ترشيحكم حق هذه القمة إلا لأن أنت ويا عبد الله يعني وزارة الإعلام الموقرة يعني تقدم الشيء اللي يعني يرقى إلى ذوق المستمع والمشاهد، فيعني نشد على يديكم وإن شاء الله منها لله يا عبد الله.
1: يعني مشكور على الكلام يا بوريم، وأي مشاركة يعني تكون لنا خارج مملكة البحرين يعني هي يعني مو مجرد حضور لفعالية بوريم أو مناسبة بالنسبة لنا، يعني لما نكون هناك نعرف أن الاسم اللي إحنا نحمله أكبر من من من من أي شيء. يعني أحمل اسم مملكتي وأحمل اسم إذاعتي وأحمل معاي صورة الإعلام البحريني اللي إحنا كلنا نعتز فيه وهو جزء منه، فهذه كانت فعلا فرصة جميلة جدا يعني للقاء.
2: أنت خير من يمثلني يا عبد الله، أنت سفيرة لنا وبتكونين يعني خير من يمثل مملكة البحرين في هذه المحافل المتعلقة بالإعلام، وأنت إعلامية مرموقة وكلام يعني مو كلام من القلب للقلب يا عبد الله.
1: احنا واصل.
2: ما نمدحك عشان احنا قاعد نتكلم قدامك، أنت متميزة جدا، تعملين ضمن يعني ضمن وزارة لها تاريخ عريق في المنطقة، و يعني نغبط نفسنا على وجود مثل هذه الطاقات البحرينية اللي نفخر فيها صراحة.
1: شكرا شكرا يا بريم، شكرا. أنا اللي أغبط نفسي عليكم وعلى مستمعيني المتابعين والمستمعين، واللي فعلا يعني وجودكم في حياتي نعمة، ممتنة لهذه النعمة اللي ربي عطاني إياها، لأن لولاكم أنا بعد ما كنت راح أتواجد في هالمكان.
2: أم عبد الله، صار شيء يوم الخميس على اي 93.3 اللي هو اي اف ام عند عماد وسيما، انا اتصلت
1: اي
2: وما اخذت الا ثيابي، وين ما تتصل وليش؟ قلت له والله شوف انا يعني انا من فريق أم عبد الله. قال لي لا ما يصير هالكلام، ما تتصل فينا. يعني شاركنا، قلنا دائما انت ماخذ اجازه شوي نروح.
1: اي والله والله العظيم ان احنا كلنا جروب واحد، اللي يشارك معاي يشارك معاهم، انا حتى احب اشارك معاهم بعد ودي
2: نتشرف بالمشاركه معاهم.
1: وليه الحين انتظر، ليه الحين انتظر عماد والوعد بس ليه الحين ما صار؟
2: لا العمده العمده العمده زيد مجرب كيف يعني يقول ويقول فعل.
1: اكيد اكيد، لو مو بشذي كان احنا ما نلجا الا في كل امورنا هني في الاذاعه، هو كبيرنا وما يقصر دائما، وفعلا قولوا فعل، وان شاء الله يوما ما يوما ما يوما ما يا بوريم بيتحقق الحلم. وشاركتوني ولا شاركتوا في برنامج عماد وسيما ولا الصب ولا في الليل، احنا كلنا فريق واحد.
2: ابد يا عماد،
1: نتشرف فيكم
2: واحنا نخدمكم في جميع البرامج اللي انتم تقومون فيها وجميع المساعي. اكيد تاكدوا
1: ان
2: ما شاء الله مستمعين ومستمعات اذاعه البحرين يعني كلنا دعم لكم، الله يطول بعمرك.
1: يسلمك يا بوريم. بوريم
2: الله يسلمك يا عبد الله.
1: مين قال سمى الله عدوك؟ مين قال انه

0: وين هي نقطتي؟ وين اللي قلتها؟
1: الاعتذار ضعف؟
0: لا الاعتذار ضعف عمره
1: ما كان ضعف.
0: اي
1: لا الاعتذار عمره ما كان ضعف، يعني بالعكس الاعتذار من شيم الكبار.
0: من شيم الكبار نعم،
1: يعني من شيم العقلاء وشيم الحكماء. عبد الله بالعكس الاعتذار انا اشوف ان الاعتذار دائما يدرأ ساعة الغضب ويدرأ ساعة ساعة الشيطان ذي اللي يدش بين شخصين. عبد الله الاعتذار دائما يطفئ نار الفتنة، يعني لما واحد راح حق واحد وقال له انا اسف حقك علي انا الغلطان، حتى لو ما كان هو غلطان عبد الله. يعني انا قاعد اطبق ذي في حياتي الواقعيه والله عبد الله، اني انا احيانا بس علشان القيل والقال والجدال الانسان الحين ما له يعني ما له طاقه انه هو يتجادل. لا انت قلت انت سوي يعاتب،
0: ويمكن انت قلت هالكلام من قبل صح بريم احيانا ان تذكر لما واحد من الموظفين اظن غلط وهاي ورحت يعني خلصت الموضوع على اساس انه بس خلاص ما فيها.
1: نعم
0: عبد الله واحد ما يقدر يتحمل الحين خلاص
1: ما في الانسان طاقه عبد الله خالدين. يعني كل واحد في يعني في اللي يكفي وعنده مشاغل الحياه وعنده اهتماماته وعنده همومه. فيعني
0: بس ليش في صعبه على بعض من الناس بوريم انه يقول انا اسف، خصوصا اذا كان الشخص اكبر. يعني هل انا اسف فقط مقتصره على صغار السن او صغار الصغار في الوظائف؟ لان في بعض من الناس خصوصا اذا كان كبير في السن او مسؤول او اب او ام صعب عليهم انهم يعتذرون.
1: لا عبد الله ابدا، الاعتذار طبعا هو مو مقتصر على شخص يعني على سن معين ولا على شخص معين ولا على ظرف معين. لا الاعتذار ممكن يطبق في اي حاله من الحالات. انا اقول لك عبد الله حتى لو ما كنت انت المخطئ صدقني جرب، والله جرب انت بتكسر الشخص اللي قدامك اذا انت بادرت بالاعتذار على الرغم من انك مو بغلطان او حاولت ان انت يعني تطيح الحطب وتاخذ ما في خاطر الشخص الثاني حتى لو هو اسالك وغلط لك. انا يا عبد الله نفس ما قلت لك القصه القصيره اللي قلت لك اياها، شخص اذاني ووقفت معاه ساعته والله العظيم الله يشهد علي، انا حسيت براحه نفسيه مع عبد الله. وهو يعني شوفي انا لا اقصد ان انا اكسره
0: صح،
1: ولكن انا اقصد اني ابين له حسن النوايا.
0: نعم. وابين
1: له ان انا بالعكس انا عمري ما اسات لك ولا حاولت اني اسيء لك. فدائما الاعتذار مع عبد الله الاعتذار ثقافه جميله، واحنا يعني احنا هالبحرين معروفين يعني بادبنا وباخلاقنا صحيح. وبذوقنا واحنا خير سفراء لبلدنا مع عبد الله. فدائما الانسان لما يكون يعني يبادر بثقافة الاعتذار ريم عبد الله دائما ما يضع نفسه في خانة الناس العاقلة الحكيمة الراقية الجميلة. يعني أنا هذه بالنسبة لي وجهة نظري المتواضعة صراحة.
0: أكيد
1: أشوف أن الاعتذار ولو حد قال لي أنت غلط تعتذر ما أكاذر.
0: ولا بتشرح بريم أنه يعني والله. شوية وجهة نظرك وبعدين في الأخير بتقول أنا آسف حتى لو ما كنت غلطان.
1: ممكن. عبد الله ممكن اذا كان النقاش اشوف يعني طبعا انا اقيم الموقف. طبعا هذه ما عبد الله ما هي في يوم وليله. طبعا شوفي هذه احنا نقول بالبحريني المقاقه ذي وطول
0: الثبات
1: والاخذ والعطاء والجدال. هذه ترى خلاص يعني في ناس توصل مرحله يعني يقول لك انا خلاص ما ابي ارخل في مهاترات وجدال وانت غلطت وانت وانا ما غلطت.
0: نعم
1: خلاص توصل مرحله ان انت تبي بس يعني تخلص الموضوع بخير والسلام.
0: صدق بوريم
1: في اخر اليوم تنام وانت مرتاح.
0: بالضبط يعني ما اقطع كلامك الا بالخير. صدق ترى يعني احنا في زمن من الازمان في حياتنا او فتره من الفترات في حياتنا كان عندنا ذي البارض على قولتك يعني الكلام البحريني الحين ها مقاقة وبارض. اوكي انزين كان لنا البارض ان احنا نقعد ونحاول نقنع الطرف وناخذ ونعطي ونتجادل وشدوجل. الحين لا بس الحين وصلنا لي بقول فترة زمنية معينة وبقول في عمر معين وبقول لي يعني ظروف الواحد بس ما له خلق.
1: اي اوكي انا غلطانة. القوة قوة الشخصية لا تقاس بالمكابر ولا تقاس بالجدال ولا تقاس بان انت تطلع عيوب الناس. لا قوة الشخصية هني أنت والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه نعم. ذكرت في الحديث
0: نعم.
1: عبد الله
0: نعم
1: اللي إذا أنت قدرت تقول أنا آسف أنا أخطأت سامحوني والله العظيم يا عبد الله أنت أقوى إنسان على وجه الأرض.
0: صح يعني ربما
1: إذا أنت
0: يعني بريم أحيانا كلمة آسف يعني مو المشكلة فيها ككلمة، المشكلة في ثقافة تربوا عليها ناس. أوكي إن الاعتراف بالخطأ ممكن يقلل من الهيبة.
1: لا أبدا ما يقلل من هيبة مع

0: عبدالله، هذه في منظور الشخص اللي ما بلغ، يعني ما بلغ النضج، هنقول يعني شيء من النضج وشيء من الحكمة. يعني الدنيا للحين ما حطته في مواقف، ما حكته في مواقف، لذلك هو يرى، يعني يرى أن الاعتذار ضعف ونقص في الهيبة، ولكن الاعتذار أبدا. شوفي إحنا يعني أتكلم، إحنا جيل الطيبين، يعني نشوف أن الاعتذار شيء جميل جدا وشيء يرفع من القدر ويرفع من يعني حتى الناس. يعني لو أنت تعتذر الناس، لو في حدث معين مثلا في منطقة معينة، في مجلس، في فريج، والله فلان بادر راح اعتذر حق جاره، والله فلان هو اللي بادر في المجلس قام سلم على ريال وقال له أنا آسف، بيذكرون اللي بادر عبد الله، ما بيذكرون صح من غلط ومن صح.
1: أيوة صح كلامك يا
0: فالسيرفلس والبوزيتيف سايد بيروح عند الشخص اللي بادر دائما، وراح يذكر في الأحاديث وفي الميالس وفي الفرجان أن ترى فلان هو اللي بادر وراح صلح الخطأ.
1: صح كلامك. يعني أعتقد الهيبة اللي يسقطها اعتذار من البداية أصلا كانت هيبة هشة مثل ما احنا نقول. يعني بريم أنا شكرت لك جزيل الشكر على هذه النقاش الممتع دائما معك طبعا، وإن شاء الله يا ربي تتواصل معنا باكر. ترى في حلقة مهمة عن الوالدين، تطبيق جديد بتسمعون عنه بكرة يخص شو احنا نهتم بوالدينا وشلون نرعاهم بالرغم من كل هذه المتغيرات والظروف اللي تصير في الحياة. شكرا لك، شكرا على اتصالك. وقبل لا اخذ الاتصال بس، يعني احيانا اقوى موقف تسويه مو انك تدافع بس عن نفسك، لكن انك تقول انا اخطأت، لان الاعتذار الحقيقي يحتاج ثقة بالنفس ومسؤولية. وناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-6. الو
2: الو هدى، شلونك؟ شو اخبارك؟
1: انا بخير طول ما انتو بخير.
2: دوم يا رب
1: حبيبتي.
2: معك اختك ام عثمان.
1: حي الله. وين ام عثمان؟ وينك؟
2: هذاني.
1: وينك عني يا ام عثمان؟
2: اي والله مقصره معاكم، لكن بشرف
1: ما منك قصور، لكن توحشنا اصواتكم الصراحه
2: يا عمري. انت
1: يلا اقول لك النقطه اللي احنا بعدها.
2: اي نعم قول.
1: ام عثمان، من قال ان الطيبه معناتها اني انا اسامح كل مره؟ هل الطيبه معناها ان لازم انا عشان اكون طيبه بسامح مره ومرتين زي اوكي لمتى؟
2: شوفي قبل يمكن في السنوات اللي راحت اي انا كنت اسامح على اي شيء، ما احب اعور راسي لا بي احد يزعل مني ولا ازعل من احد، لكن حين مع ما بقول تقدم العمر بس مع الأيام تعلمت إن ليش أنا أسامح وليحين أنا ما تخطيت.
1: أوكي. ليش أنا أسامح؟ لحظة استوقفتني هالجملة. ليش أنا أسامح وليش أنا للحين ما تخطيت؟ يعني أنتي ما تبين تسامحين إلا إذا خلاص بتسامحين وبتتخطين يعني.
2: إيه يعني أوكي. بصير بضغط على نفسي مثلاً بروح أسلم، بروح أجامل وأنا في شيء في قلبي. ليحين ما صفة، فهذه أنا راح أتعب، الطرف الثاني ما راح يحس فيني.
1: بعد المرة رقم كم تسامحين أم عثمان؟ المرة رقم كم بعدها تقولين بس انتهى؟
2: أنا شوفي أنا في ناس وايد سامحتهم كن سنين وقنين، بس إن عقب لا خلاص، بس بعد لمت عندي شيء واحد أحتفظ فيه في هالدنيا اللي اسمها الكرامة.
1: أيوة.
2: ما يصير شخص خلاص، في ناس يعني ما يفهمون يعني يحسبون فعلا نفس ما قلت السماح طيبة زايدة، أو بعضهم يعني يتمادون يحسبون إنه خلاص عادي.
1: أي كل مرة بتسامح معروفة مع عثمان بنسوي فيها أي شيء بتسامح.
2: أي بنسوي فيها أي شيء وهي عادي، عندها ما عندها مشكلة. الموضوع اللي قاله اسمه بريم الله يعطي العافية وصراحة وايد عجبني، هو اللي شدني أكثر.
1: أي
2: اللي هو اسمه ان احنا نقول كلمة آسف ونعتذر.
1: أي
2: أنا كم عثمان، أي أنا أقول قلت وايد كلمة آسفة، لأني أنا أول شيء مو بملك. صح. أنا واحدة يعني ساعات أنا مزاجية ما كذب عليكم، ساعات أخربط، ساعات أقول، ساعات أجيب العيد، ساعات أجرح ناس، يعني مو بدائما، يعني مو بتخيلني دائما أسويها يعني في السنة مرة مرتين.
1: أي.
2: فلازم أقول أنا آسفة إذا تماديت، أخطيت، جرحت شخص أو
1: لأن عثمان أصلا لما إحنا نتمادى أو نجرح شخص، وما أعتقد يعني

0: اوكي في ناس يسوونها، لكن الحمد لله يعني في ناس لا تحاسب، او بالعكس هي اللي تنجرح وبعد حاسب على يعني اللي قدامها ما تبي تجرحها.
1: او ساعات تسوين مو بشرط انك تجرحينها بالكلام، ساعات انت تسوين شيء
0: يضايق
1: تضرين عائلتك يعني.
0: صح
1: حركه
0: اصلا اللي يسوي كذي شلون يقدر ينام ويحط راسه على المخده قبل لا يعتذر قبل لا يوضح؟
1: إيه نبي سلامة البال إحنا في النهاية. صح. إحنا صح. عايشين عشان نوصل لراحة البال اللي توصلنا للسعادة.
0: صحيح.
1: يعني مو بالسعادة، السعادة حياة طيبة يعني مو بمأذين أحد، مو بحد مأذين، فهمتني؟
0: راحة البال. راحة البال،
1: مو بمغربلين أحد، مو بمأذين أحد، نعيش بسلام، نطلع من الدنيا إن شاء الله بسلام.
0: الله يعطيك طولة العمر والصحة والعافية مع عثمان إن شاء الله. مشكورة على اتصالك وعلى تواصلك، وإن شاء الله يا ربي يعني صوتك ما ينقطع لمدة طويلة عنا، لأن إحنا فعلا نحب أراكم. مشكورة. إذا أم عثمان حبت أن هي تشارك في الاعتذار بعد، وكنا سألناها عن مسألة الطيبة، وهل الطيبة معناها أن أنا دائما أسامح؟ لأن وايد ناس طيبين يدفعون ثمن هالجملة، يعني سامح يلا عديها، لا لا تحمل، أنت قلبك كبير، أنت طيب. من قال الإنسان الطيب ما يحق لأنه هو يحط حدود حق مسألة التسامح؟ التسامح شيء وايد حلو، ويمكن يريحنا مثل ما قالت أم عثمان، ويريحنا إحنا قبل لا يريح حتى الطرف الثاني. لكن في فرق وايد عود بين أني أنا أسامحك وبين أني أسمح لك تعيد نفس الشيء في حياتي. ممكن أكون إنسانة طيبة وأقول لك مثلا في الوقت نفسه أوكي أنا بسامحك، لكن بعد بقول لا ترى أنا بسامحك بس هني هي حدودي، وبعدها ما راح أتقبل هاي الشيء مرة ثانية. الطيبة مو أنك تكون متاح دائما للأذى، لازم نعرف ونفرق في هاي الشيء. فشوفوا ايش كثر في اشياء نقولها بشكل تلقائي، ويمكن عمرنا يعني ما وقفنا وسالنا ليش انا مقتنع فيها اصلا، هالاشياء اللي احنا وضحناها وتكلمنا فيها، يمكن لانها صحيحه، ويمكن فقط لان تكررت علينا وايد. فبعد الفاصل عندي مفاهيم اصعب عن التربيه، الشغل، العمر، وحتى نظرتنا حق نفسنا، فلا تروحون بعيد، خلكم معنا في ستار كافيه.

0: ونرحب فيكم ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، ونرحب في كل من انضم لنا في هذه الساعة من ستار كافيه. وباقي نص ساعة إن شاء الله راح نتواصل معكم للساعة 3. أرقامنا هي 1-7-4-5-5-6. موضوعنا يقول مين قال، يعني سؤال إنزين. وأنا نزلت بوست على الإنستغرام شرحت فيه شلون، ما حطيت المواضيع طبعا كلها لأن أنا قاعد أغيرها مو بالترتيب، أوكي؟ فموضوعنا هو من قال، حلقتنا اليوم هذه اسمها، وذكركم بالقانون ان انا اعطيكم المفهوم وانتم مو مطلوب منكم تعطون الاجابة اللي انا اتوقعها، لكن صححوا مثل ما انتم تشوفونه. 1-7-4-5-5-6 وناخذ اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا وسهلا. اخونا جاسم عريك.
1: الله يخليك اختي هدى، انا حبيت امسي عليك وعلى هالبرنامج الحلو بكم طبعا.
0: طيب
1: موضوعكم الشيقه ولا بغريبه عليكم، فانتم يعني دائما وابدا متالقين يا اختي هدى.
0: تسلم تسلم يا اخويا جاسم، مشكور على الكلام الطيب اللي هالمره وكل مره انت دائما تقول لنا، وان شاء الله يا رب يدوم نكون عند حسن ظنكم يا رب
1: ان شاء الله. اختي
0: اخوي جاسم
1: تفضلي.
0: من قال، زاد فضلك، من قال ان الشخص القوي لازم ما يصيح خصوصا الرجال؟ مين قال؟
1: طبعا هذه مو قاعدة أساسية، يعني
0: أكيد
1: كلام يقال ولكن في الواقع هو لا. يعني شوفي، كل إنسان يعني مليء بالمشاعر، سواء كان يعني قوي البنية ضعيف البنية، يعني ما له دخل، يعني لأن المشاعر تكون داخل الإنسان. أحيانا تحصلت واحد يعني ما شاء الله يعني كبير وقوي لكن الشيء بسيط،
0: صح،
1: حصل دموعه تنزل،
0: صح.
1: فالمشاعر ليست حكرا على يعني وضع معين او جسم معين او شخصيه معينه. كل واحد له طريقه، يعني
0: يمكن من من من الاولاد صغار اخوي جاسم دائما يقول لا تصيح لان الريال ما يصيح، وكانه الرجوله معناها اوكي احنا ما نقول الريال خلاص اي وقت يقدر يصيح، غير طبعا في فرق بينه وبين المرأة، اوكي نعرف، لكن هذه مشاعر، وكأن لو قالوا لك كذي كأن الرجولة معناته ان الانسان بس خلاص انت كرجل الغي مشاعرك.
1: نعم، هاي المفهوم الخاطئ اختي هدى اللي ماخوذ عن الرجل بشكل عام، يعني ان يعني الرجل في كل المواقف المفروض يكون قوي ويعني متحمل، وهاي شيء مو صحيح.
0: صح،
1: في هناك امور يعني تشمل الضعيف والقوي، تشمل الرجل والمراه يبكي فيها.
0: صح،
1: يعني انا ما اشوف ان البكاء يعني للرجل عيب او مثلا منقوصه في حقه، لا بالعكس، مثل ما المراه تحمل مشاعر الرجل يحمل مشاعر،
0: اكيد ما في شك. يعني المشاعر مشاعر، يعني هاي شيء داخلك داخل الانسان.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم. ساعات يبكينا موقف، يعني مو بشرط يخصنا ترى،
0: ساعات
1: موقف نشوفه نتأثر منه، يعني ريال مثلا كبير في السن مثلا صادها موقف قدامنا، طفل مثلا يعني شفناه يعني يعني الله يشافيه وعنده إعاقة، نتأثر صراحة. نعم. نفسيا
0: أكيد أكيد،
1: فهذا شيء طبيعي في كل إنسان سواء كان رجل أو مرأة. أحيانا تكون المرأة صراحة أقول لك أنا مشاعرها أقوى من الرجل في بعض المواقف.
0: نعم.
1: يعني ما تتأثر.
0: نعم.
1: فتجدين على الجانب الآخر رجل لا،
0: أحس هذه اللي يطلقون عليهم فعلاً. رانة على قلوبهم.
1: الله يرضى عليك، وإحنا نتعلم من شهودة، ويعني إحنا نقول ما في فرق بين الرجل والمرأة بالنسبة حق تأثرها بالمشاعر.
0: نعم.
1: مواقف تأثر فيك يعني ساعات ما تأثر في المرأة.
0: صح.
1: ما ينقص من حقك يعني.
0: أكيد
1: بالعكس.
0: أكيد،
1: فكل موقف وكل مشاعر

0: شاعر لها يعني مثل تقول تاريخ توصلت وتأثر فيك يا
1: يعني
0: أختي هدى.
1: نعم يعني أنا أشكرك جزيل الشكر أخي جاسم على اتصالاتك المتواصلة لنا دائما، وأتمنى إن شاء الله دائما تكون متواصل وما تقطعنا لفترة طويلة وترجع. ومثل ما قلت لكم باكر الموضوع مهم لأنه يخص الوالدين. أوكي إنزين نأخذ بعد اتصال، بس قبل الاتصال ترى يعني البكاء سواء كان للرجل المرأة، وأنا خصيت الرجل في هاي الشيء لأنه من قال أن الرجل عشان يكون قوي لازم ما يصيح لازم ما يبكي. إنزين هذه الصياح اللي احنا نسميه بالعامية أو البكاء هذه استجابة إنسانية للحزن للضغط للفقد وحتى الفرح. حتى الفرح أنا أشوف أن المشكلة مو في الريال نفسه اللي يصيح، المشكلة في رجل تعلم طول عمره أنه اكتم إلى أنه ما عاد يعرف شلون يعبر عن ألمه إلا بالكتمان بالصمت، أو أحيانا يفرغ هذه الحزن والألم بالعصبية أو بالانسحاب. ترى الرجولة ما تنقاس بكم دمعة انزلت انزين أو كم دمعة قدرت أن أنت تمنعها. يلا نأخذ اتصال. ألو
2: ألو مرحبا.
1: مرحبتين يا هلا.
2: هلا والله هلا هدى شلونك؟
1: منى.
2: نعم
1: الأغنية يوم الخميس.
2: أوكي الأغنية اللي حطيتها عجبتني صراحة،
1: اللي هو
2: المصرية اللي حين توكم حطيناها.
1: صدق عاد شوفي عاد هاي عبد الرحمن بطي. عبد الرحمن بتغير
2: إيه؟ لأن كلماتك إيه؟ لو مشي مري ليش.
1: صدق والله أنا صدقني اللي شدني اللحن مو بالكلمات، الكلمات ما أحب أسمعها.
2: كلمات تناسبني يعني حسيته
1: إن شاء الله عاد كلمات زينة، ترى ما كنت مدمجة وياها.
2: إيه اللي قلبه لين وخفيف وقلبه الهيف.
1: إيه زين خش يعني أنا وياك وياك. إنزين بتعلقين على نفس النقطة منا ولا
2: أي نقطة؟ هذه اللي حين قلتها
1: أن الريال
2: إيه؟
1: من
2: إيه؟
1: قال أن الريال القوي عشان يصير قوي بعد لازم ما تنزل دموعه؟ من
2: ما يصير بعد الريال لازم عنده مشاعر بيصيح بيعبر
1: صح
2: ما يصير يكتم.
1: إحنا ما نقول تعال يا ريال صيح قدام الأوادم كلها يعني ها مو هالمعنى
2: يعني
1: إيه؟
2: لا يعني لازم تنزل دمعته، لازم يعني في مواقف تخلي الواحد يصيح. والله أنا عارف ناس أنا عارف نسوان والله ما يصيحون
1: صج
2: دمعة ما تنزل منهم
1: صح. عاد هاي القسات القوسات
2: يعني ساعات تروح في مكان يخليك تصيحين. احنا نطالع افلام ونصيح،
1: اغنيه تصيحنا، لحن موسيقى انا الموسيقى تصيحني تدرين ولا لا؟ صوت الكمان صوت الكمان يصيحني، صوت الناي يصيحني.
2: ايه كبرت يعني على الريال، يعني الريال بعد نفسه
1: رويحه
2: إيه؟
1: يعني منى ترى ممكن يكون ريال يصيح ويكون في قمه القوه، وفي إيه؟ شخص ثاني ما يصيح ويكون داخله منهار.
2: إيه فبدل لازم يطلع واحد لا في شيء داخل لازم يطلع، والصياح مو عيب ترى.
1: يعني بدل ما نعلم اليهال مثل قبل لا تصيح لانك ريال لازم نقول لا عبر إيه؟ بس تعلم شلون تتعامل مع مشاعرك ومتى مثلا.
2: يعني هدى ساعات في ناس مثلا يكتمون صح؟
1: إيه؟
2: واحد ريال يكتم
1: بروح الكتمان يسبب أمراض.
2: ايه ليش جايب لي الأمراض عشان بس الناس ان انت ريال لا تصيح
1: صح صادقة. مشكورة يا منى ما قصرتي على اتصالك، ومثل ما قلنا يعني عبد الرحمن كله يأشر لي بسرعة بسرعة بسرعة في اتصالات وايد ما شاء الله تبارك الله. انزين فاحنا قلنا من قال ان الشخص القوي لازم ما يصيح، خصينا بالذكر الرياييل لانهم يسمعونها من وهم صغار لا تصيح لان انت ريال. حتى المرأة ترى احيانا اذا كانت يعني صاحبة مسؤولية تحس إن لا أنا لازم أظل دوم قوية طول الوقت، لا ترى من قال إن الدموع إذا نزلت ضعف؟ إحنا فعلا تربينا على صورة معينة للقوة، لكن هل الإنسان اللي بيكتم هذه المشاعر يا هلا من معنا؟ أوكي عندنا ضيوف البرنامج. أوكي أهلا وسهلا بضيوفنا. فنرجع للنقطة المهمة، إحنا تربينا على صورة معينة للقوة، لكن هل الإنسان اللي يكتم كل شيء بالضرورة يكون أقوى من الإنسان اللي ممكن يعبر عن مشاعره؟ القوة مو إن الإنسان ما يحس، يمكن القوة الحقيقية إنه يعرف متى يتحمل ويعرف متى يعبر ويقول أنا تعبت.

0: ونرجع نتواصل معكم من جديد مستمعينا 1-7-4-5-2-5-6 ونقول ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: يا هلا ويا مسهلا بهالصوت اللي غاب عنا طويلا طويلا، لماذا يا صلاح؟
1: يطول عمرك أستاذة هدى، شلونك؟
0: أنا بخير إذا أسمع أصواتكم وأنتم بخير وبصحة وعافية.
1: الله يحفظك يا رب العالمين، احنا بالعكس احنا نتابع البرنامج، انتم انقطعتوا في كأس العالم وهالسوالف.
0: نعم.
1: وكذي وكذي وكذي، ولكن قلبا وقالبا احنا مع إذاعة البحرين.
0: حبيت
1: اقول كلمة قبل ما اشارك في الموضوع. شكرا لإذاعة مملكة البحرين، شكرا للمسؤولين في إذاعة مملكة البحرين اللي دائما يبهروننا بهالشباب والطاقات الجميلة، مثل ما كلمني الأخ عبد الرحمن، هذا الشخص الجميل صاحب الصوت الراقي بحب وحنية يتكلم مع مشارك ويقول لك أنا حاضر لك. شنو هاي الأخلاق احنا قاعدين نحصلها في إذاعة مملكة البحرين، مثل ما تعلمنا من سنين طويلة ان انتم ما شاء الله عليكم على طول على طول عندكم الكفاءات الكبيرة في مملكة البحرين. شكرا لإذاعة مملكة البحرين، شكرا لأستاذة هدى، هذا البرنامج الراقي المميز من سنين طويلة، وإحنا نقدم أو نشارك ونقول آراءنا. شكرا لك أستاذة هدى.
0: شكرا لك على هالكلام الجميل وهالكلام الحلو اللي تعودنا نسمع منك أخوي صلاح، وأنت أيضا مستمع قديم، ويعني شفت كبرنا وسعيد أن أنا أسمع صوتك من جديد، وسعيد وإن شاء الله يا رب يا رب هاي الكلام يحملنا مسؤولية كبيرة أخوي صلاح.
1: لا لا لا فعلا طبعا، يعني يسمحوني أخوان المتابعين يمكن أنا شوي دخلت عن خارج الموضوع، بالعكس إذاعة مملكة البحرين إذاعة راقية، إذاعة مميزة، يحترمون المشاركين، يحبون المشاركين، عندنا أسماء رنانة، ما أخاف أنسى أي اسم. أنا أتكلم حاليا بهذا البرنامج مع أستاذ هدى، مع المخرج المتميز اللي كلمني بلباقة غير طبيعية،
0: عبد الرحمن يعني
1: أقول لك شكرا منه. لك حبيب قلبي، جزاك الله ألف خير على هاي الأسلوب اللي تحببنا نتصل. شكرا لك أستاذي عبد الرحمن. أستاذة هدى، دائما أنت تقدمين الفقرات الجميلة والمنوعة، والمستمع يستفيد من هاي البرنامج، وأنت تقدمين الأشياء الحليوة مثل ما نقول باللغة العامية. فعلا أنت قدمتي فقرة، إحنا ليش بس وأقول يعطيكم الصحة والعافية.
0: الله يعافيك وسلمك.
1: ما بأطول، أبغى أقول حق كل إنسان حب الحياة، مستانس بالحياة.
0: نعم.
1: واستمتع
0: بالحياة. حياة قصيرة صح؟
1: والحياة حليوة، وصدقوني أقول آخر كلمة، الله يبعد عنكم المرض.
0: آمين.
1: زوروا المستشفيات وشوفوا المرضى.
0: آمين.
1: وعيش حياتك.
0: الله يشفيهم ويعافيهم.
1: واستمتع في الحياة. وإذا تبي تستمتع أكثر اسمع برنامج أستاذ هدى.
0: شكرا شكرا شكرا أخوي صلاح، شكرا لك. يا رب نكون عند حسن ظن الجميع. يا
1: دوم دوم يا رب، يا رب دوم
0: يا رب. شكرا لك شكرا. نتواصل عبد الرحمن؟ ها فاصل، يلا فاصل ونواصل.

0: حس جروح الشالت يا بيت الوقت يا دنيا تكيني
1: Star Cafe.
2: ورجعنا لكم من جديد في ستار كافيه وما زلنا اليوم نسأل من قال ان الريال لازم ما يصيح يعني ما يبكي؟ من قال ان الاعتذار ضعف؟ من قال ان السماح يتعارض مع الكرامة؟ أفكار كثيرة دائما نرددها وكأنها قوانين ثابتة ما تتغير، مع أن بعضها يمكن يحتاج منا بس وقفة صغيرة وسؤال، إحنا فعلا مقتنعين فيها ولا إحنا بس تعودنا عليها؟ فاليوم أنا ما أبي إجابات نموذجية، أبي رأيكم الصج الصج الصجي وتجاربكم، ويمكن فكرة واحدة بس منكم تخلينا نشوف بعض الأشياء بطريقة مختلفة. وناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-6. ألو،
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لا لا لا لا كذي وايد كذي أوفر أوفر اليوم أوفر.
3: قلت لك يا عبد الله ما باهدكم، أنتوا الهوى اللي أنت نفخ إحنا.
2: يا أنت أهم شيء أنت تصيغنك اليوم.
3: أي والله الناس تصيغ واستمتع على خواتي وإخواني اللي دشون.
2: صج والله.
3: اي والله العظيم قلت لك انا من قبل مو ضروري كلام محمد سعد بوسعد.
2: عاد بعد احنا بعد نحب نسمعك يا محمد سعد بوسعد. اليوم كم كلمه قالوها بحرينية قديمه؟ قالوا لا انا قلت مالي بارض وبوريم قال شنو قال بوريم؟ مساعه قميضه
3: خوشي دي قميضة مالتنا.
2: نعم
3: قميضة، وبعدين يات وراها إن شاء الله ما تحسفين على عزيز، يات وراها حسافة
2: قميضة.
3: لا قميضة تبي في متى يقولونها عبد الله؟ أحن لين أنت شهبتي علينا في البيت.
2: أهم شيء الواحد يشهب.
3: إيه
2: إذا ما شهب أنا بكتبهم اليوم.
3: إذا شهبتي زين وبعدين جليتي جيت أنا البيت قالوا لي والله توها هدى طالعة
2: توها جلت.
3: إيه توها جل قميضة
2: يعني راحت
3: على إيه.
2: يعني طلعت ها جلة يعني طلعت
3: إيه جلت راحت بس هباي.
2: حفظوا حق يوم الخميس ترى بسألكم
3: كيفهم الله
2: كيفهم عاد اللي ما سمع ما سمع
3: بيلوموني أنا عاد المشكلة بيقول هاي ورطنا.
2: انزين لحظة بو سعد الحين أنا ما بدخلك في الموضوع لأن احنا طلعنا عن الموضوع أوكي. نعم. أنا بدخل عطني أربع كلمات بحرينية قديمة هي ومعناتها عاد صعبة بي.

0: همها أبي أنا ما أعرف لهم ليش عشان يوم الخميس نقولها.
1: يعني تبي؟
0: أي يعني تشهب من تتشهبين يعني تشهب نعرفها يعني أنت من تشهب عليك يعني ياك دخل.
1: إيه.
0: أوكي.
1: إيه.
0: دخل عليك.
1: تشهب يعني يي عبارات عن.
0: جالت.
1: إيه. عدال عدالنا.
0: لا عدالنا مو مالتنا عدالنا مالتنا.
1: عدالنا.
0: إيه.
1: إيش لو مو مالتنا؟
0: مالت الإمارات شنها؟ مرحبا ملايين ولا يسدن؟
1: لا خليهم هاي بعد احنا منطوقها بحريني.
0: زين لحظه بس ذكرني بجلت ولا جالت
1: احنا انت هدى بتجلين انت حلو رايضه
0: رايضه بتي بتين ولا رايضه
1: لا بتجلين يعني بتروحين ولا لا رايضه يعني
0: بتجلين
1: قاعده في ميلاتنا انت لا ايه بتجلين ولا رايضه
0: ولا رايضه رايضه رايضه
1: إيه
0: بعد
1: وإذا بتجلين عاد لما بتروحين يعني هاك إذا بتنتخين في الدهريز إذا بتنتخين في الدهريز عاد ده ده ده ده ده ده ده لا تستعجلين
0: ده ده ده ده ده ده
1: مو ده ده ده ده مو ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده يعني آسة آسة يعني لا تلعب تلعب تلعب
0: تغربل صقر شلون فادي ابو سعد شوفوا ننتظر عشان يعطينا هالكلمات
1: الله يطول
0: ابو سعد يوم الخميس الوعد الخميس
1: ان شاء الله
0: اوكي انت المصحح بتكون اللغوي حق الكلمات البحرينيه
1: ان شاء الله ان شاء الله وفي اخواني وخواتي احسن مني بعد
0: ما علي بس عاد وينهم وينهم اينهم
1: يا اخواتي يمكن يعني يخجلون
0: ممكن
1: ينطقون ولا
0: نطقون
1: يقول لك الحين لنا
0: اهم شيء المنطوق
1: اي منطوق يقول لك حق لك هذه ايش في ذي حكي هاللون
0: اي شو منطوقه
1: اي والله العظيم
0: المنطوق لا لا لا لا اهم شيء
1: هذا اللي علمونا عليه اهلنا
0: اي والله شحلات الحكي القديم والله
1: اي والله ربطنا يعني تعلمنا ان المجالس مدارس
0: اي والله
1: قعدنا يا شياب اللي لفرتين اللي ما لبروس اللي عينه غامضة
0: اي والله صدق
1: قعدنا وياهم والله قعدنا وياهم اي والله اي والله موضوعك مع عبد الله
0: موضوعي انا ما بدخلك فيه ابو سعد ولا قل ليش
1: سمي ليش
0: المخرج يقول وايد خذيتوا وقت تتعلمون الكلمات
1: يامر يامر القبطان
0: القبطان يامر قبطان نعم عبد الرحمن يقول خذيتوا نعم وقت فانت
1: سبعة انعام
0: ابو سعد
1: سمي
0: قول تام سم الله عدوك قول تام
1: كيف انا افكر في خوف
0: لا ما في خوف يوم الخميس انت معنا
1: اول الله يحيينا وياكم
0: باذن واحد احد
1: وقولي له ترى هذه البني ادم ولد لي ذاعه ترى
0: لا عارف هو
1: في
0: حد نعرف مساعد ما حد ما كلهم يعرفون فلي هل يخفى القمر
1: شوفين عند ربك شلون
0: اي والله ربك يلا
1: يا خير ان شاء الله يا خير ان شاء
0: شكرا
1: الله
0: شكرا شكرا لك يا ابو سعد
1: والله استانست وياكم
0: والله احنا دائما نستانس بمكالماتك يا ابو سعد
1: الله يطول
0: حفظ الله ان شاء الله في حفظ الله
1: الله يطول
0: شكرا شكرا عبد الرحمن هل لي ان اعرف كم باقي من دقيقه 3 دقائق شنو اتناقش مع المستمعين يلا اوكي الو
2: الو السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: شلونكم شو اخباركم
0: احنا طيبين زينين شلون شنتي شو اخبارك انتي
2: الحمد لله
0: منو معانا
2: معاك ريم الكعبي
0: ريم
2: نعم.
0: هل تعرفين انك يا ريم اخر اتصال
2: ايه
0: هل تعرفين انك مسك الختام
2: لا صحيح
0: زين الحين ريم كم باقي لنا يا عبد الرحمن يقول دقيقتين هل انت تضمنين روحك انك انت بتخلصين في دقيقتين
2: يمكن اقل يمكن دقيقه ونص
0: عيل بس ايش سؤال يخص المراه
2: يلا قولي
0: يقول لك يا ريم وين سؤال المراه اي يقول لك ريم المراه القويه ما تحتاج احد مين قال
2: لا تحتاج انا من نظري تحتاج حتى لو كانت قويه
0: اوكي شرحي في دقيقه
2: يعني تحتاج سند في زمننا يعني تحتاج سند صراحه يعني ما يصير هي قويه في كل شيء مثلا تعطلت عليها السياره ما تقدر تصلي.

0: لان الحين كلها تقول لا لا انا ما احتاج احد.
1: لا لا احس تبالغ وصابر بس هي في الحقيقه انا بتكلم عن نفسي لا انا احتاج
0: تحتاجين احد مهما كنتي قويه
1: مهما كنت اقوى الاقوياء.
0: أيوة.
1: لا احتاج.
0: انت يا ريم قويه وكوني قويه
1: يا
0: واتصلي فينا باشر لأن ما أخذت وقت معاك أنا عندي نقاش في هالنقطة الصراحة.
1: أكيد أكيد بتصل
0: أشوفك. لكن عبد الرحمن أنت لو تشوفين الإشارات اللي هني بس. أوكي ريم قولي تم.
1: تم.
0: أسمع صوتك هالأسبوع كامل. باكر يا جماعة أكيد. حلقة وايد مهمة خاصة بالوالدين. في تطبيق وايد حلو يساعد الناس المشغولين العوائل المشغولة وعندهم ناس من كبار السن يعلمهم شو في طريقة وايد حلوة أنا ما أعرف عدل بالضبط. بكرة إن شاء الله صاحبة التطبيق زينب الحسن بتكون معنا على الهواء مباشرة راح نتكلم عن التطبيق وشلون ممكن يحل لنا وايد مشاكل في ظل الظروف اللي إحنا فيها الناس تشتغل الناس ما تقدر دائما تكون موجودة في البيت فشون نهتم شون نهتم لازم في أشياء تساعدنا. أوكي أوكي مشكورين وما قصرتوا على كل كلمة قلتوها. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم لكن يمكن سؤال الحلقة يستاهل دايما يظل معانا حتى بعد ما نطلع إحنا هني من البرنامج. مين قال؟ لأن في حياتنا أفكار وايد ورثناها وأفكار سمعناها وأفكار كررناها لدرجة إحنا صدقناها. مو المطلوب اليوم إن إحنا نرفض كل شيء تعلمناه ولا إن كل قديم غلط ولا كل جديد صح بعد. المطلوب أبسط من كذي بوايد. لا تخلي فكرة تعيش في حياتك من غير ما تسألها أو ما تسأل عن هذه الفكرة إن ليش صارت إنزين أنا اللي سويتها هل أنا مقتنع فيها هل هي يعني تجربتي وأبي أثبتها للجميع هل هي تناسب لنا احنا ولا بس نكررها لان سمعناها وتعودنا عليها وتربينا عليها. شكرا مشاقبني عبد الرحمن بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه. اوكي شكرا شكرا شكرا لكل شخص اتصل وشاركنا سواء اتفقنا ولا اختلفنا لان قيمه الحوار مو ان احنا نطلع كلنا بنفس الراي قيمه الحوار ان احنا نطلع واحنا نشوف الفكره من زاويه ثانيه. وباي باي ومع السلامه.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

ساعة على هواك. يديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3 ساعة على هواك.

الأحد. أما بعد عبر أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3 الوعد يتجدد عبر هذا الأثير أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3 فضلا وليس أمرا. ثبت الموجة وخلي البال هادي وروق معانا. أنا عارف كلنا طالعين من دوامات الحين أو عندنا مشاوير أو الربع رياضيين رايحين الجيم أو مثلا واحد يتقضى حق عياله. احنا نقول لك خلك معانا وثبت الموجة على 93.3 واستمتع باختيارات المستمعين الكرام. على 1-7-4-4-5-6 نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6.

بي اتش تي في اند راديو، تنزله في تلفونك وتسمع معانا جميع موجات اذاعه البحرين او جميع قنوات تلفزيون البحرين. ثبت الموجه وخلك معانا على بحرين اف ام، لان احنا محضرين لكم مجموعه من الامور اللي تسعدنا وتسعدكم. يوم الاحد بطريقه رابح صقر.

0: على هواك.
1: هذه الاستايلات الجميلة عبر أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3 بإمضاء المخرج محمد الدوسري. يقول لكم على 1-7-4-4-5-6 نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. الفنان البحريني محمد التميمي عنده رسالة.

الساعة على هواه. إن شاء الله ما نفقدكم، ولكن أفقدك لكن أحاول أستفيد. إن شاء الله ما نفقدكم ونبي نستفيد معاكم في البرامج والاتصالات والإهداءات والطلبات. اللي يسمعنا الحين برنامجنا عبارة عن إهداءات، طلبات، أغاني جديد للفنانين الفنانات، نتكلم عن ربعنا هل البحرين، نتكلم عن إبداعاتهم وشلون دائما وأبدا ينقلون رسالة الفن إلى الوطن العربي. أنا والدوسرين سولف قبل برنامج دائما ش عندنا ش الجديد، لأنه هو يتابع، عنده ستايلات وعنده أغاني معينة يتابعها، وأنا أتابع والربع يتابعون، وإحنا إذاعتنا يعني ما شاء الله تزخر بالطاقات والكوادر البحرينية في الساحة الفنية.

عندنا الفنانين وعندنا الشعراء وعندنا الملحنين وعندنا الموزعين كلهم في إذاعة البحرين، فالسوالف حلوة. في الويكند قاعد أدور على مجموعة من الفنانين البحرينيين، والبحث وصلني بقلبي إلى الفنان البحريني محمد جناحي، وقعدت أستحضر الذاكرة مع برامج إذاعة البحرين ومقابلات الفنان البحريني محمد جناحي في إذاعة البحرين، ودخلت إلى قناته في يوتيوب واستمعت الإبداعات واستمعت حق أغاني واستمعت حق الجلسات والحفلات والحضور المميز. فنان محمد جناحي في ميزة الإحساس، الإحساس لما يوصلك وأنت فرحان ولا سمح الله زعلان، والإحساس يوصلك حتى وأنت طربان، هذه ميزة تجتمع في الفنان محمد التميمي، يوصل لك إحساسه بمختلف ما يقدم من ألوان في المجال الغنائي. نمسي بالخير على الفنان البحريني محمد جناحي، ونقول حبيبنا وزميلنا الفنان محمد جناحي ما نسيناك في بحرين في ام 93.3، واهل الفن ما نسوك، اذاعتنا زاخره باغانيك، واليوم نستذكرك ونطريك في بدايه برنامج ساعه على هواك.

0: تحية إلى الفنان البحريني محمد جناحي، وتحية إلى المستمعين الكرام إلى أينما يصل هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين في أم 93.3. ثبت الموجة وخلك معانا على 174456، نستقبل اتصالات والهداءات والطلبات، ونروح مع أول اتصال. أبو علي مساك الله بالخير.
1: بخير وهلا، مرحبا يا ابو سعيد.
0: مرحبتين، اهلين وسهلين.
1: مساء عليك بالخير.
0: الله يسلم مساء
1: جميع العاملين على البرنامج الطيب، وحشتونا
0: يا حبيبي.
1: عنكم ثلاثة ايام يا ابو سعيد ما سمعنا صوتك.
0: شفت شلون يا ابو علي؟
1: اي والله يا اخي
0: انت
1: وعدني ابو سعيد، انا ماني يا اخي الخميس وعدتك
0: وطفن
1: البرنامج.
0: انت الظاهر نفس اغنيه بنورة لي ثلاثة ايام ما جاني خبر.
1: ما جاني خبر. شلونك ابو سعيد عساك بخير؟
0: ابو علي يا اخي والله سبحان الله تطلع معاك السوالف عفويه، فيك ميزه والله يا ابو علي.
1: القلوب نقيه يا ابو سعيد.
0: الحمد لله
1: عن بعضها.
0: الحمد لله، الله يديم عليك.
1: اليوم بنروح 98 ابو سعيد.
0: 98؟
1: ايه
0: انزين، عطني كذي هلو هنت خل افعل الذاكره. شجعت.
1: اعطيك.
0: عطني هنت.
1: طلع ابو سعيد.
0: سام قول. طلع المصباح.
1: طلعت المصباح؟
0: ايه تخبأ عشان افكر.
1: يقول ابو سعيد 98، يقول متى كان الهوى لعبة عشمني بحنانك ليه؟
0: متى صار شيء كذبه صح؟ متى مر شنو يقول بعدين لعبه احلام كنا او شيء تقول كذبه. شيء لعبه بعدين كذبه تقول صح؟ انت صار
1: نعم
0: اي شيء شيء اي احلام فنان احلام. اي
1: تحس فيني تصد عني تخيلني ما بين امرين
0: عجيب،
1: اما اروح الا انساك وانا ميت من الصوبين.
0: حتى النبره غير يا ابو علي صارت
1: رويشت. لا ابو سعيد
0: رويشت،
1: انا ذاك اليوم ايش قلت لك انا ابو سعيد؟ اذا اللحن في رويشت
0: قول
1: رويشت وناصر الصالح، يعني قلت لك بصمه ذي
0: ابو علي يعني هذه ملحنها رويشت.
1: الحين رويشت
0: الله عليك يا ابو علي سلام.
1: يعني انا من كثر ما احب ذي الاغنيه الاول يعني حافظ على المعتوب شعرها الأستاذ علي المعتوب،
0: معروف
1: له تحية الله يعطيه الصحة والعافية. والحان رويشد لما هني هذي الزمن كان رويشد هي أحلام دويتو يا بعض يعني 24 ساعة.
0: يا سلام يا سلام.
1: ويقول هي تقول
0: أتصدق أن المعلومة هذه أن رويشد ملحنة أنا غفلت عني. فالحلو في البرنامج شوف هذا الحلو في البرنامج أبو علي
1: معلومات
0: أنا ترى استانس لا تخبر هل الاغنيه الفنان هو اللي يبرز في الصوره بس الشعراء الملحنين الموزعين يا اخي الناس تنساهم. احس لا نتذكرهم مع بعض شيء حلو يعني.
1: سعيد امانه اسمع البيت الثانيه وصيه مني لك يعني.
0: حاضر نسمع.
1: حاضر لك الخير.
0: مشكور يا ابو علي.
1: تحياتي الله يطول لي بعمرك. لا شكر يا ابو سعيد على واجب الله يطول
0: بعمرك كبر واجبك. مشكور يا ابو علي.
1: نشوفك ان شاء الله على خير نسمع صوتك.
0: طول بعمرك انت والسامعين.
1: يا ابو سعيد
0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: مع السلامه.

0: الساعة على هواه.
1: شكرا ابو علي على اختيار اغنية تحس فيني الفنانة احلام والحان المبدع، حس الله يشفيه ويعافيه عبد الله الرويش الفنان الجميل. ابو علي اذا ما خانتني الذاكرة في لقاء على اذاعة كويتية سولف عنها الفنان عبد الله الرويش، الحين تذكرت انا توقعت انه كان يسولف عنها من محبة الاغنية، ما ركز كلام في كلام الفنان عبد الله الرويش انه من الحانة. فشكرا على المعلومات، شكرا على الإضافة، شكرا على الذوق، شكرا على تنويع الأغاني. هذه ساعتنا اللي على هواكم على 1-7-4-4-5-6. يا هلا وسهلا بكافة الاتصالات والطلبات والإهداءات مع محمد الدوسري. مخرج هو اللي يسولف معاكم واللي يرتب الليله. ناخذ الاتصال. الو مرحبا، مساء الخير.
2: مسيك الله بالنور والسرور يا ابو سعيد.
1: هلا وغلا ومرحبا.
2: شلونك؟ اخبارك؟ عساك طيب.
1: طيب غبيت علينا يا ابو جلال.
2: حارس كارتي وين اطلع؟
1: ما اسمعك. شنو حارس؟ شنو
2: حارس كارتي؟
1: حارس انا اسمع الشرقي.
2: كارتي الورقه.
1: اوكي انا سمعت الشارقي، قلت ماري راح وياهم يلعب كوره.
2: لا المحرق.
1: تحيه حق هالمحرق وتحيه حق هالشارقي.
2: تحيه لهم، محبات لهم، وتحيه خاصه للفنان بسام علي لانه هو عاشق للشارقي.
1: صحيح يستاهل ابو علي. ما في اخبار ابو جلال؟
2: والله في، بس يعني ان شاء الله تمضى عدل ونعطيك يا جريب هالاسبوع يعني.
1: يلا انت رايي ابو جلال، انا عندي ما اصدر. قال لي ابو سعيد ترى وايد من تاخذ مني اخبار،
2: فهم
1: بقول لك تمت. كل يوم اطق له لايك، يعني تعرف البوست الاخير اطق له لايك واشيله، يعني ترى موجود ها في خبر.
2: المصدر مالك وايد قوي، حتى مصادر متكتم عليها.
1: لا سلمك يا الله ابو جلال، انت عندك بس الظاهر انت مخلي المصادر حق الايام.
2: ان شاء الله قريب هاليومين انا اقول لك.
1: يلا ان شاء الله انت رايي
2: قريب شيء هلون يجي لك في البحر ولا ايادي وايد قريب ان شاء الله.
1: ان شاء الله انا بديت اتحمس. عطنا عادي يوم ثلاثة يوم أربعة، ها نص الاسبوع
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله
2: ثلاثة ان شاء الله.
1: الاول الله
2: اول الله. اليوم انا بقى اسمي يعني مختار فنان بحرين.

0: يعني الأغنية من تلحينة وغنوة
1: حلو
0: وعلم من علم البحرين صوته وايد وحشنا إن شاء الله رجعت إن شاء الله قريبة واحد فنان نصر عبد الله
1: الله
0: وتذكر اللي راح
1: الله
0: وطر المعاتلي شلون انا مرتاح ودموعي يتسلي
1: اللي ايه يستاهل ابو عبد الله والله
0: سلامي وتحياتي
1: مشكور يا ابو جلال.

حياكم الله مستمعين الكرام. اختيارات بو جلال تذهب إلى الفنان والملحن الكبير والقدير نزار عبد الله. أول شيء خلنا نبتدي معاكم بالأغنية على السريع، هي من كلمات الشاعر البحريني هشام الشروقي، وأنا محضر إن شاء الله في ساعة على هواك مجموعة من الأعمال اللي بنتكلم عنها واللي كتبها الشاعر هشام الشروقي. هذه الأغنية تمثلنا، تمثل وايد أشياء عن البحرين، تمثل الأغنية مجموعة من الرسائل الحلوة، ترجمها بكلماته الشاعر البحريني هشام الشروقي. الفنان نزار

0: عبد الله طبعا انا قعدت معاي وايد جلسات واسولف مع ابو عبد الله. ابو عبد الله يفهم تكنيك النص على فكره فصيح ونبطي، يعني عنده اغنيه سل الرايات كلمات الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، سل الرايات غناها راشد الماجد، هي من الحان نزار عبد الله، هذه بالفصيح. هني تكنيك وتكتيك الملحن العبقري نزار عبد الله، مو بغريب على عالم الالحان ويوم وليله في عالم الموسيقى، يفهم النص وين رايح. فذي الاغنيه من كتابها هشام الشروقي، فهم طريقتها وروعتها الفنان الملحن ابو عبد الله نزار عبد الله. هذه الاغنيه من زود ما هي حلوه ايضا، غناها الفنان الملحن احمد الهرمي في جلسات وناسه وشغلناها الاسبوع اللي طاف. شوف الاغنيه شلون تروح. طبعا خل اقول لك شيء على السريع، انا بحرك شيء من اللي محاضره يا الدوسري. انا محضر مجموعه من الاشياء عن الكاتب والشاعر او الشاعر البحريني هشام الشروقي، كنت محضر عن مجموعه من الاغاني، خل اتكلم عن هالاغنيه دام طلبها ابو جلال. انا محضر كابتشر من الاشياء اللي حبايبنا وأهلنا هل البحرين في تفاعلهم الرائع على الانستغرام مع الشاعر هشام الشروقي في بوست الأغنية نفسها. خلاني أبو جلال أدور على السريع، نزل في 2018 عن هالأغنية، أتذكر اللي راح الشاعر هشام الشروقي يقول: من أعمالي القديمة اللي أعود لها دائما أغنية أتذكر اللي راح، وهي من ألحان رفيج الدرب الفنان والأخ الحبيب نزار عبد الله، وغناها في جلسات وناسة الفنان والأخ الغالي أحمد الهرمي. هي أغنية بحرينية اللهجة واللحن والإيقاع، نابعة من القلب البحريني اللي تربى وترعرع بين فرجان ودواعيس البحرين وتأثر بتراثها وعراقتها. الكومنتات، الفنانة حنان رضا تقول: من أجمل أغاني البحرينية. عندنا أيضا الأستاذ خالد درويش رئيس إذاعة بحرين FM يقول: يا سلام عليكم، من أجمل الأعمال اللي الواحد ما يمل مهما سمعها. أيضا عندنا الشاعر البحريني الأستاذ يونس سلمان يقول: الله الله، إبداع من الزمن الأصيل الجميل في زمن الحداثة والعولمة. أيضا عندنا الشاعر البحريني عارف الهاشل يقول: أصيل من يومك يا أبو أحمد. الأستاذ ياسر رميثي يقول: عمل من أجمل الأعمال البحرينية لنجوم مبدعين، نتمنى عمل قادم يجمعكم. وهذا الشيء اللي احنا نتمناه. الحديث يطول عن هذه الأغنية، والحديث يطول عن إبداعات الكاتب والشاعر هشام الشروقي، والحديث يطول عن إبداعات الأستاذ المتجدد الأستاذ نزار عبد الله، يعني السجل زاخر سل الرايات بحريني بمجادي مقامك أسمى، أيضا من الأغاني اللي فيها الفنان راشد الماجد الفنان نزار عبد الله والفنانة حنان رضا في تريو بالشعر الفصيح، مبدع أبو عبد الله. هاي إن شاء الله أبو الدوسري من سولف. شوف أنا شو وداني الكلام وين، نزار عبد الله يفتح الآفاق، إذا فتح الآفاق رحنا على هشام الشروقي، رحنا على هشام السكران، رحنا على يونس سلمان، رحنا على عارف الهاشل، رحنا على أحمد الهرمي، رحنا على أحمد أسدي، رحنا وايد موزعين فنانين ملحنين. ناخذ الاتصال. السلام عليكم، مرحبا.
1: بخير يا أبو سعيد.
0: يا مرحبا، هلا وغلا.
1: هلا وغلا، هلا وهلا، هلا والله.
0: شلونك؟ الله يسلمك.
1: خير، عساك بخير. أول شيء شكرا جزيلا على هالإطراءات الجميلة للكتاب والشعراء والآداب البحرينيين.
0: يستاهل.
1: وتحية وشكر لكل مبدع بحريني في البحرين.
0: أي والله يستاهلون. ان شاء الله الله يقدرنا ان شاء الله ونقدم الافضل لهم. والله يستاهلون يا اخوي راشد بن سند الرابع.
1: الله يطول عمرك يا حبيبي، وشكرا لمحمد الدوسري على المجهود الجبار اللي قاعد يقوم به.
0: يستاهل.
1: اليوم بنهاركم الله يسلمك الى العراق، بديت اطيب للفنان ماجد المهندس.
0: يا سلام، والاهداء.
1: واهداء طبعا حق شخصك الكريم فقط.
0: ان شاء الله انا بنيت بالاشياء، اطيب بالاشياء ان شاء الله.
1: وفيك سماعا فيه الكلام هذه لأن الكلمات مقصود لك. الله يطول عمرك
0: بعد إهدالي
1: والله.
0: ما ودك تغير رأيك، عارف هالكلمات حافظها.
1: لا لا لا لا لا، عارف

0: يعني مثل ما نقول احنا هالبحرين متعمد
1: عايل بنسمعها معاك. سلمك الله، مشكور على التواصل والاهداء.
0: امانة الله يحفظك يا طويل
1: وياك والسامعين. مرحبا
0: يا امان الله. يا حبيبي.

¡Hala! حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير أثير إذاعة بحرين FM 93.3. شكرا راشد بن سند على اختيار أغنية بديت أطيب للفنان ماجد المهندس. سمعنا معاكم هالأغنية من حفلة من حفلات المبدع ماجد المهندس، ولكن زادها الإبداع إبداع لأنها كانت على مسرح بيون الدانة في مملكة البحرين. على طاري مسرح بيون الدانة، نذكر المستمعين الكرام اليوم تاريخ 20/9، مسرح بيون الدانة عنده ليالي العود في البحرين. وطبعا احنا نتكلم ان الاعلان تم وتم طرح التذاكر، بس نذكر المستمعين الكرام

0: تاريخ 24/9 الفنان الكبير القدير خالد عبد الرحمن على مسرح بيون الدانة. تاريخ 25/9 الفنان عبادي الجوهر على مسرح بيون الدانة. احنا معاكم وساعتنا على هواكم وتكمل اكيد بتواصلكم معانا على 1-7-4-4-5-6. ولكن مستمعينا الكرام نتوقف معكم الان للفترة الدينية ومن بعدها راجعين ونكمل معاكم برنامج ساعة على هواك. خلكم معانا.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

ساعة على هواك. يديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3.

0: مستمرين معاكم مستمعين الكرام مستمعي هذا الأثير أثير إذاعة بحرين FM 93.3 في برنامج ساعة على هواك. مكملين معاكم لين الست بإذن الله تعالى. البرنامج عبارة عن إهداءات وطلبات واختيارات المستمعين الكرام، هم اللي سيرون الساعة، مع أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرج محمد الدوسري على 1-74-456-6. نستقبل اتصالات ويا هلا ومرحبا بجميع المستمعين الكرام. اتصال، توكلنا على الله. حيا الله بالراشد.
1: يا الله يسلمك وحييك يا الغالي ابو سعيد.
0: يا مرحبا،
1: تحية لك انت يا الحبيب والغالي ابو جاسم محمد دوسري واستاذنا خالد درويش ومستمعين احلى اذاعه بحرين FM. ابو سعيد انا اليوم بقول لك بحرين FM شنو اللي تعدى جوها؟ متابعينا الطيبين اللي يطلبون ابو علي ابو جليل بن سند، يعني شوف كل واحد يبدع لك معلومات اغاني وديك يمين ويسار، هذه أكدون الكلام اللي كنت بقول انه هو جوك غير مع بحرين FM.
0: يا سلام، جوك غير

0: مع بحرين اف ام.
1: ومع بحرين اف ام اسمعها وفرفش معها.
0: يا الله الثاني اضبط.
1: اضبط صح؟
0: اي اي اي.
1: شوف
0: الحين 2026 ثبت هذه.
1: ايه
0: ثبتها. حق 2026. سلوغن خاص.
1: اي بحرين اف ام اسمعها وفرفشها. وفرفش معها.
0: ايوه. هذا الكلام ثبت السلوغن حق 2026.
1: تمام
0: تملك الخير.
1: شلونك يا ابو سعيد؟
0: كل شيء زين. طيبين الله يبارك فيك. انت امورك زينه
1: ما شاء الله. الاختيارات اي بخير يا مقدر. الاختيارات حلوه بس انا اليوم اختياري سعودي. لكن ابو سعيد انا اذا بقول لك صالح الشهري من يجي في بالك؟
0: راشد الماجد.
1: وبعد
0: قديم قديم صالح الشهري قديم. قديم. اي مع راشد قبل 2002 قبل 2000 يمكن
1: من التسعينات بعد.
0: حتى المليحي شاعر قديم. بحث عنه ذي عجيب. مسوين عنه إيه. مسوين عنه شيء بورتري حلو في في في في تويتر اكس. اقرا عن اعماله.
1: احنا احنا بنروح 99.
0: ايه
1: الحان صالح الشهري. كلمات سعد الخريدي.
0: حلو.
1: انت قلت السندباد راشد الماجد.
0: حلوين.
1: تمام. ايه اغنيتنا على مين تلعبها وعلى مين يا ابننا؟
0: على مين تلعبها؟
1: وإهدائي لك وجميع من يسمع هالفترة الحلوة ومحبين راشد الماجد. والسلام ختام ما نبي نطول عليك.
0: شكرا يا بن راشد. بنسمع معاكم على مين تلعبها. ولكن حط في بالك إذا تبي تكمل السلسلة هذه من الأغاني اسمع أغنية أجيبة. يعني أجيبة حتى لو كان أجيبة. يعني أجيبة لو كان تحت الحراسة. نفس المود مال الأغاني راشد الماجد 99.

شكرا بالراشد على الاختيارات الجميلة، ورجعنا معاكم وساعتنا أكيد ما تغيب عن حضور الفنان راشد الماجد، لأن له محبة كبيرة عندنا وعند أهل الخليج بشكل عام، حتى في الوطن العربي في حفلة من الحفلات في المغرب، وشفنا الحضور المسرح فل فل فل. كان راشد الماجد جمهوره عالمي باختصار. 1-7-4-4-5-6 نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. لو مرحبا، مساء الخير. مرحبا. ألو، السلام عليكم. اللي على الخط تسمعني؟ أجب. ألو مرحبا، ناخذ الاتصال عقب.

الظاهر نسونا الظاهر. بس عادي الأمور طيبة. إذا حد عنده أوردر، إذا حد منزل الدريشة، ترى عاد حطنا ميوت أو قول أنا بسوي أوردر وخلك معي دقيقة. الأمور طيبة، الأمور طيبة. هذه ساعتنا اللي على هواكم تتشكل على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. خلك معانا وفرفش وغير الجو والمود بالاختيارات. الاختيارات أكيد لها رسائل، والرسائل دائما مختلفة على بحرين FM 93.3، ومن خلال فواصلنا المتعددة أكيد حضور الفنان رابح صقر بالحضور الصوتي. ما بقول كلمة استعراض لأن رابح صقر أكبر من كلمة استعراض، ولكن قوته وحضوره بصوته جدا مختلفة. رابح صقر دائما مختلف معانا مستمعين الكرام، لذلك هذا الاختيار حق رابح.

0: ساعد على هواك.
1: إلى الاتصالات والاختيارات ونقول ألو مرحبا مساء الخير.
2: مساك الله بالخير ونور السرور.
1: يا مرحبا ويا مسهلا.
2: الشيخ وسعيد كيف الحال شلونك؟
1: بخير حافظ صوتك والله لو تتصل لي بالتليفون من 1990. بحي الله أبو خليفة.
2: الله يحييك. احنا بنرجع الحين 1998.
1: أوه شلون؟
2: حسايف.
1: حسايف حق؟
2: ريم المحمودي.
1: بو خليفة؟
2: ايه.
1: انت ذاك اليوم ترى قلت من مواليد كم؟
2: 80.
1: ايه بو خليفة. انا شوف اذا ما خانتني الذاكرة ان استاذنا شاعر البحرين يونس سلمان كتب لها عمل او عملين بس كتب لها بس ما تذكر. بس شي من من من من التاريخ.
2: ايه شيء قديم.
1: شو اللي طراها عليك؟ هاي سؤال فضولي يا
2: والله. انا ساعات كذا اتمنى في السياره ويا الزحمه تي تخيل لي اغاني قديمه اللي سمعت الصوت والرغم بعد نفس الشيء مال البرنامج. قلت اوه البرنامج انا طالع الحزه صدق توها الساعه 5 شيء ما شاركت من قبل بس ما اسمع البرنامج تخيل لي اغاني قديمه.
1: زين ترى هذه ذائقه مطلوبه عندنا صج ابو خليفه. ترى احنا عندنا ساعه قديمه في بحرين فهم من 4 ل 5 الاغاني القديمه ترى إيه. احب اسمعها في السياره
2: هلا ويا الزحمه
1: إيه.
2: شوي
1: اغاني قديمه
2: تنزل بريك والريس
1: اي ريس عاد الحين ها ابو خليفه
2: تم
1: اقول اي ريس
2: لا في السياره لا
1: ها بريك ريس انا راح
2: بريك ريس لا ريس لا وين
1: انا راح
2: هلا
1: انا راح بالي فورمولا ريس عبالي تابع فورمولا
2: لا حبيبي احنا نتابع البرامج بس
1: الله يوليك الصحه والعافيه ابو خليفه
2: الله يعافيك
1: نسمع
2: الله.
1: معاك اختيارك يا ابو خليفه
2: ان شاء الله
1: مشكور تسلم
2: حياك
1: مرحبا هلا والله

0: شكرا ابو خليفة على اختيار الفنانة ريم المحمودي. رجعت معاك حق المعلومات لان الصراحة ذاكرتي ذيك الفترة يعني على قدها. اكتشفت ان التوزيع المايسترو العظيم وليد فايد ومن كلمات الشاعر الكويتي نايف الرشيدي. بقول لكم بيت كلنا نعرفه نستذكره وقت المطر اللي يقول الجو غيم وخابرك تعشق الغيم دايم تقول ان المطر لمت احباب. تحية حق الاستاذ نايف الرشيدي وتحية حق عطاءاته في الساحة الفنية والأدبية. الى اتصالاتكم. الو مرحبا مساء الخير.
1: اقول كل شخص وله مكان وله قدر، وانت قدرك بالصدر عندي كبير، في فؤادي مجلسك وسط الصدر، كيف تجلس بالطرف وانت الامير؟
0: يا سلام يا سلام على ابو محمد. يا اخي اختياراتك، يا اخي اختياراتك عجيبه.
1: مساك الله بالخير حبيبي ابو سعيد. الله يسعد مساك.
0: الله يسعد لي ايامك. حيا الله ابو محمد. ترابل 7.
1: الله ونبي حقك، ليش سويت ترابل 7 مره واحده؟
0: خلاص هاي سيجنتشر.
1: حبيب قلبي يا ابو سعيد الله يسعدك.
0: شلونك؟
1: والله سرك الحال حبيب قلبي.
0: ساعة المباركة نسمع فيها صوتك.
1: والله انا اسعد، وفيها الرطوبة وفيها الجو اللي احنا فيه ما يسعدنا ويضيع الوقت ويريح النفس الا سماع صوتكم والاهداءات اللي من المستمعين.
0: يا حبيبنا يا ابو محمد ساعة المباركة.
1: حبيب قلبي الله يسعدك يا ابو سعيد.
0: الوجهة اليوم وين؟
1: الوجهة اليوم عبد المجيد الالبوم الجديد خليك معي في القلب شاكر وممنون.
0: ايه الحب تهمة خد فيها مؤبد. ايه
1: حبيب قلبي يا ابو سعيد اهديها الاغنية حق كل من يعز على ابو محمد ترابل 5.
0: مشكور يا ابو محمد.
1: حبيبي يا ابو سعيد
0: تسلم. هذه ترابل 7 خليناها حق البرنامج، انا ترابل 5 ابو محمد هذه حق للمنصات. عبد المجيد مساك الله بالخير.

0: والله الدوسري يقول مستمعين لهم حق علينا وصدق وصلنا حق نهاية البرنامج ولكن المتصلين وايد فيعذرونا اللي ما قدرنا نرد عليهم إلى آخر اتصال في ساعة على هواك. ومرحبا مساء الخير.
1: السلام عليكم أخوي.
0: أهلا وسهلا.

0: عليكم السلام.
1: معاك جوري.
0: أهلين يا الجوري. جوري ولا الجوري؟
1: جوري.
0: حياك الله يا جوري، شلونك؟
1: الحمد لله.
0: شنو تبي تسمعينا اليوم يا جوري؟
1: أبي أسمع مغرورة وائل كفوري.
0: والهداء؟
1: هداء دل داربة، معنا ما عندي أحد.
0: مو بشرط، أهم شي هداء. مشكورة يا جوري على القوة إن شاء الله. يا مرحبا وحياك الله. وائل كفوري، مستمعين الكرام، سجل دخول وحضور في برنامج ساعة على هواك. أكيد ساعتكم اللي على هواكم انتهت الحين، ولكن الأغاني مستمرة والبرامج والمحتوى على جميع موجات البحرين لها بصمة. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرج محمد الدوسري، ونسمع أهداء واختيار جوري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبدالله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ لحنها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونا البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

لملم أشيائك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة. IFM تنويه: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
1: كلام دكتورة
2: يقول لك الأحد اللي ما يحب أحد.
1: بالعكس والله، خليك متفائل وخليك طموح واستقطب الطاقة الإيجابية.
2: أنا أحاول إني أحب هالأحد ذي.
1: أمحي إحساس شنو؟
2: أخفي إحساسي.
1: أخفي إحساسي.
3: صدق
2: والله خلباصني.
1: ليش خلباصني؟
2: ترى بقول لك،
1: قلت مرة سمعت إذاعة كلمة خلباصني.
2: لهجتنا البحرينية اللي احنا نعتز ونفتخر فيها. ولا الحين كل واحد طلع لك يشتهر، ها؟ تكلم لك كويتي، والنعم بهالكويت على عيني وعلى راسي، لكن حلوة عليها مهما، ها؟ لهجتهم
1: كل واحد لهجته حلوة عليه.
2: لكن تعال لازم أنا أعوي لساني على أساس أني أنا أصير يعني famous. يكنوت صراحة، يكنوت
4: وافزيس واف بار يعمل لي ترانسليشن أنا بالعامية بتاعت أمي.
2: يا مرحبا ويا مسهلا وحياكم الله، والله وحشتونا وايد. اشتقنا لتواصلكم معنا عبر أثير إذاعة بحرين FM على 93.3 FM، ونقول يا هلا ومرحبا بأهل السعودية وحياكم الله، والله يحفظ السعودية وأهلها من كل شر. حياكم الله يا هلا وسهلا. أيضا نحب نوجه تحية إلى

0: أحبائنا في الإمارات تحديدا من أبوظبي على 88.4 FM ودبي دار الحياة. لا أي بلد خليجي عربي أجنبي تكونون موجودين وحابين تتابعونا وتسمعونا خلال البث اللي هو كل يوم من الساعة 8 إلى 9 مساء بتوقيت البحرين، ممكن تنزلون هذا التطبيق في التلفون وتسمعونا من خلاله في أي مكان.
1: Download the Bahrain TV and Radio app.
0: طبعا عندنا التيك توك، وأنا أفضل أن أنتم تشوفون وتسمعونا على أساس حياتكم تكون انك رد، لا انك ردبل يعني مريبه. لا
2: هو انت جبتي الحقيقه زل الاوليه
0: عشان تكون حياتكم very happy.
2: مخارج حروفش بالانجليزي
0: very happy
2: يعني نار صراحه.
0: التيك توك طبعا عنواننا هو احمد
1: IFM 93.3،
0: نفس الانستغرام ونفسه الإيميل. أحس ثقيل ما أبي أقوله بس يلا.
1: IFM93.3@gmail.com.
0: ما في حق رقمنا،
2: رقمنا مرة واحد يلا، رقم مرة واحد.
3: 1-7-4-50-50-6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9-7-3-1-7-4-50-50-6.
0: الله،
2: طبعا هذه رقم
0: حبيت بو عبد المحسن الإيميل ثقيل كم وزنه. واو،
2: لا
4: ليش ما ضحكته
0: بو عبد المحسن؟ خليك معنا بالبيت، لا تطلع لأن تعرف هذه الأجواء اللي تلطف البيت.
2: جوي
0: حلو حلو حلو حلو. يلا بداية حلوة، بداية حلوة يوم الأحد
1: كوميدي جدا
0: واجد.
2: ما يسوى عليك، ما يسوى عليك. عموما هذا الرقم مو بس برنامجنا، كل البرامج، فما فيه شيء لو خزنت الرقم عندك كل برامجنا على بحرين FM نفس الرقم اللي هو 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6.
0: حتى رقمنا حلو ترى.
2: ومن خارج البحرين 0-973-1-7-4-5-2-5-2-6. يعني هذه قبل ما نبدأ معاكم رحلتنا هذا اليوم، إن شاء الله كانت إجازة أسبوعية سعيدة على الجميع مستمعينا الكرام. إن شاء الله كانت كلها نكهة وفرحة.
0: الله نكهة
5: خفية
0: with the flavor. عرفت with the flavor يعني احنا احنا بتسمعنا with the flavor.
2: انا لو عارف ربعها هالايام من
0: فانيلا.
2: فانيلا اي هذه هاللون انتي
0: فانيلا او كراميل
2: فانيلا اي كوزباري هذه انتي.
0: انزين يا مرحبا ويا مسهلا فيكم. طبعا اليوم احنا يعني حاولنا شوي نبتعد عن اجواء الاسرة
2: قدر المستطاع لأن أنتم مقاصرين،
0: وإحنا ترى في الأسرة على فكرة.
2: إيه بس يعني روح
0: ابتعدنا عن الأمول أبو
2: الزود شوي يعني عن مشاكلنا المحتدمة بينهما،
0: مع أن تصدق هما الأساس في دي الموضوع.
2: الرجال وين
0: الرجل؟ لا الرجال والمرأة. موضوعنا اليوم أخذناه طبعا للأستاذة أو عفوا الدكتورة حكيمة الهاشمي من البحرين. تحية كبيرة للدكتورة حكيمة، استشارية أشعة. الظاهر هذه بودكاست أتوقع أن مسوين معها لقاء، فتتكلم عن شنو؟ عن تربية الأبناء، التربية الحديثة بين قوسين التربية الحديثة. خلنا نسمع الدكتورة حكيمة شنو قالت وراجعين لكم.
6: تقولين التربية الحديثة؟ I don't agree ويا إن لا لازم أطبطب عليه وأحبه وخلي اللي يبي يسوي يسوي. محيطنا بيئتنا الهوز. إحنا ما نتكلم عن إن نذبح الجاهل ونبلح جسمه whatever you know. تربية وتعليم. وين تبتدي التربية والتعليم؟ قبل التربية والتعليم في البيت. My children might not be very happy to يعني hear this. أنا كنت أهددهم. جهال نقص عليهم بسرعة، فكان عندي مو هوز أخي رزانة أهدد ولكن ما أضرب. هما in their childish mind يفكرون هاي بتضربنا. One of my children شخصيتها قوية، يعني تحسين إن she knows what she wants. لما أحسها لا يعني تعاند حق شيء إن مثلا she should be doing homework or she should be whatever تعاند، فكان عندي

0: كرسي احمر مع الديلين البلاستيك، وكنت احطه عند باب البيت من داخل واقول النوتي تشير. فاي شيم هير، هذا الشيم اللي هي تحسه هذا النوتي تشير ما تبي تقعد فيه. انا واز جست ا تشير، بس لان قدام اخوانها وابوها شيز جونا سيت اون ذا نوتي تشير، اقول لا ما ابي اقعد في النوتي. قلت تقعدين في النوتي تشير لان انتين سويتين whatever. The story here is firmness مع kindness, not firmness مع evil أو abuse.
1: شكرا للأستاذة وعفوا دكتورة حكيمة، حبيت الأكسنت مالها وأسلوبها صراحة جديد.
2: يعني قاعد تقلدين المن
1: أنت؟ إيه مقارب لي.
3: استني حبيبتي حبيبتي استني.
1: بقول لك شيء، أنا أعرف ناس يحبون النوتي تشير. النوتي تشير
2: بالنسبة لأعمار يعني
1: يحبون
2: بالعكس كاشخة. ها؟ كاشخة بالنسبة لنا.
1: احنا كنا نقول لهم نوتي بوي نوتي جيل، احنا نوتي تشير هاي جديدة.
2: جيل من الجير. اوكي
1: انزين. في أصدقائنا طبعا على التيك توك ذكرونا بشغلة مهمة بالفعل، لازم نشرح شنو التربية الحديثة. احنا نبي نعرفها من
2: شنو يعني التربية الحديثة.
1: انت في وجهة نظرك كأب او كأم، شنو هي التربية الحديثة وشنو المفروض ان انت الان في هذا الوقت في هذا الزمن المزحوم، خلينا نقول زمن السوشيال ميديا، بان انت تقدر تسيطر على عيالك وتربي عيالك تربية حديثة بالمنظور الحديث والمتطور حاليا، في وجهة نظرك شنو بالضبط؟ نبي نتعرف على آرائكم وأفكاركم. نقارن عماد بالسابق، يعني خلينا نقول قبل وايد طبعا في فارق في التربية، يعني إذا احنا بنقارن بين الحين بين قبل 30-40 سنة طبعا فرق شاسع. إنزين، في أخطاء، في أخطاء شيء طبيعي، في أمور يمكن إحنا ما تقبلناها، بس في ذاك الزمن كانت مفروضة علينا فنتقبلها. بس يمكن الحين لو رجع فينا الزمن بتقول لي مثلا أنا تقبل أن أبوي يضربني مثلا، ولا أمي تمد يدها علي، أو عفوا شو يسمونه إحنا السلاح مالت الأم، الزنوبة.
2: نعم. حلو.
1: إنزين، احنا الحين حالي لو انت تقول انا اقول لك ما تقبل، بس في ذاك الوقت في كانت امور عندنا احنا تكون عاديه،
2: نوع من انواع المساج يعني كان يعتبر.
1: لا هم بالنسبه لهم نوع من انواع التاديب.
2: هو شوفي الفرق بين الحين بمختصر مفيد بين قبل والحين. قبل اداء حركي اكثر من الكلامي،
1: يعني الاكشن
2: اكثر من الكلام. هنا الحين العكس، الكلام اقل اكثر بوايد من الحركه، والأسلحة كانت متعددة يعني في زمن.
1: لا الكلام أكثر من الفعل الحين. الحين يزعمنا لا
2: قابل الفعل أكثر من الكلام.
1: فأنت الحين لازم تناقش.
2: أنا كان يناقشني بوي
1: بأي وسيلة كان يناقش؟
2: لا كان يناقش، لا ويأخذ فترة طويلة يعني، لا طولة بال في نقاش. جزء من الثانية أو ثانيتين هي مسافة طيران الصحن من مكان من A to B، او سرعه السير من A to B. يعني النقاش كان لا بارض، يعني كان لا بارض يعني بالكثير طول دقيقتين ينتهي الموضوع برمته.
1: انزين
2: برمته،
1: اكيد ينتهي برمته. احنا بعدنا بنتساءل، هل تعتقدون التربيه الحديثه الان يعني اتت بنتائجها؟ النتائج الإيجابية اللي يعني خلينا نقول انعكست على أطفالكم على أبنائكم، هل بالفعل حسيتوا أن الوضع الحالي والتربية الحديثة الآن نتائجها أفضل من التربية السابقة؟ أتوقع
2: في شيء بعد، في سؤال أنا يهمني وايد أيضا بالنسبة في السابق، ما أنا بتكلم التربية في السابق تعرفينها، حاليا المتزوجين توهم واللي يابوا جيل جديد الحين، هل هم اساسا مؤهلين للتربيه انهم يقدرون يربون؟
1: هم بروحهم لازم يتربون اول شيء.
2: انا ما قلت الحمد لله
1: هم بروحهم
2: طبعا تقصد البعض عشان لا حد ذي.
1: عماد ارجوك يعني رجاء يا احبائي يا مستمعينا، شيء طبيعي ان في البعض، احنا ما نتكلم بالعموم بالمجمل، اكيد في ناس يعني تربيتهم والنعم

نعم فيهم ويفتخرون بتربيتهم لعيالهم، وبالفعل عندهم أسبابهم وعندهم المنطق وعندهم المبادئ اللي هم يربون فيها عيالهم، هذا شيء طبيعي. احنا نتكلم في البعض احنا نشوف يعني سواء من

0: يحتاج التربية الحديثة. فإذا كان هو تعديه بالألفاظ شفيني رأسمي اليوم، المهم إذا كان تعديه بالألفاظ على أمه وأبوه فما بالك بالغريب. يعني إحنا اللي نعرفه اللي نزرع فينا الأكبر منك بسنة، سنة تخيل سنة، وهي مو مبالغة فعمارني يعرفون الأكبر منك بسنة، لا احترام وتعامل يختلف حتى لو ما أنت تعرفه. يعني نزرع فينا ذي الشيء، الحين هل لازال ذي الشيء موجود؟ طبعا أنت ممكن تتدخل معنا في هذا الموضوع، نسمح لك أكيد يعني أنك تتدخل في هذا الموضوع من داخل البحرين على هاتف 1-74-52-56 ومن خارج البحرين 0-973-174-52-56. قبل كانوا يروحون دورات عقاري،
1: أي دورات الله يهداك، ولا دورات بروحهم سبحانك يا رب. حتى في بعض الأمهات اللي كانت يعني مثلا غير متعلمة، مجرد ان هي في البيت لكن تحس تربي عيالها اكثر بعد من واحده متعلمه وعندها شهادات. بصراحه
0: هذه وجهه نظرك، يعني احنا بنعرف وجهه نظرهم.
1: اي احنا قاعد نشوف اللي كانوا في المجتمع قبل يعني في وقتنا، وبعدين احنا نبي يعني نلفت نظركم ايضا. احنا هذا الشيء احنا على يقين بان التربيه ترى مو سهله، تربيه الابناء ان نعرف ان موضوع مو سهل، ولا أن بهالبساطة أن الواحد يجيب ياهل ويربيه ويعلمه، خصوصا على الأخلاق وعلى الدرابة وعلى أمور في الحياة. فخلنا نأخذ اتصال في أحمد. اتصال،
0: هذا الاتصال على هاتف 1-74-52-56. نقول ألو.
1: ألو مساء الخير. ألو.
2: هلا وسهلا، حياك الله.
1: يا هلا وسهلا فيك، من معانا؟
2: حياك الله أخوي عماد أخي سيما.
0: يا مرحبا،
1: يا هلا وسهلا
2: عنكم، الله يحييك.
1: والله نعرف هالصوت بس ذكرنا.
2: أبو فيصل الله يحفظك.
1: أهلا أبو فيصل.
2: والله عليك زود الله يحييك.
1: حياك الله.
2: أنتوا دائما تجون على مواضيع شائكة حقيقة.
0: حبيبي أبو فيصل، إحنا نحب الطريقة الشائكة. يعني نعم.
2: المجتمع الخليجي. يعني احنا وياكم وجميع دول الخليج تعرضنا لموجة التطور السريع هذا، فدخلنا في مرحلة انتقالية صعبة عليه.
1: يقول لك ابو فيصل التربية الحديثة، شنو يعني شنو يقصدون بالتربية الحديثة؟ يعني
2: هذه المشكلة اللي احنا نعانيها وانتم تعانونها فعلا. يعني احنا الجيل، يعني ابو عبد الله يعرف كيف كنا نتعامل،
0: حتى سيما كان
2: ولا يا العمدة مش
0: نعم.
1: توني توني انت ايش عليك انت
0: ابو فيصل؟ احنا كنت يعني بعض التعاليم هل او قلت فقدت في الزمن الحالي؟ يعني من شوي كنت اقول
2: فيها يعني ايه؟ بالعكس ممكن انه تكون سلبيه عليك، ممكن يرفع عليك ولدك قضيه انك انت عن نفسه
1: يرفع قضية،
2: ممكن علقت لفظيا بعد. هذه مأساة، يعني صار الأب والأم ما يعرف كيف يسوي كنترول. فإحنا في الحقيقة وصلنا المرحلة محتاجين الكورسات نتعلم كيف نتعامل مع الجيل الجديد. ما عاد ينفع الجيل اللي إحنا تربينا فيه، يعني كيف إحنا تربينا.
0: يعني أنت ما ينفع أنك تستخدم نفس الأسلوب السابق للجيل الحالي.
2: إيه يعني أنت كيف تربيت، كيف والدك ووالدي ربونا، ما ينفع تطبقه على أبنائك الآن.
0: ولا أنك تستخدم الأسلحة المعروفة في تلك الفترة.
2: لا لا لا لا لا لا, لا. أنت حتى لسانك خطر أنك تنطل كلمة تحسب عليك. مو بالأسلحة، أنت لا توصل للأسلحة.
0: أنا أقصد الأسلحة البيضاء، العقال، العسو.
2: لا هذه ما هي بيضاء الآن، لسانك ما هو أبيض الآن. لسانك صار أسود، لسانك إيش؟ تعنيف. تعنيف لفظي هذا. يرفع عليك قضية في المحكمة وتصير عليك مشكلة.
0: على لو ضربت شي يسوي فيك؟
2: لا ضربت عاد تروح سيتي الداخل.
0: حلو. نشي مع راسنا.
2: شفت وصلنا في المراحل.
0: للأسف للأسف يا أبو فيصل
2: مأساة والله نعيش.
1: يعني هل
2: يعني
1: هل هل
2: المعلم تذكر المعلمين كيف كانوا اسمها وزارة التربية والتعليم.
0: نعم.
2: فالمعلم مثل الأب له

0: حق يضرب له حق كذا إذا تجاوز طبعاً مو ب
1: نعم
0: مو
1: نعم
0: الضرب
1: نعم
0: اللي هو لا هو اللي لا قدر الله
1: هو ضرب تأديب
0: مو ب
1: إيه
0: عرفت معي ويرفع صوته لتأديب. الآن لو ضرب المعلم وحيل للتحقيق لو رفع صوته فوق المعدل قال والله عنفني لفظية
1: انزل انا شوي ضعت معاك ابو فيصل. انت مع التربيه الحديثه ولا مع التربيه القديمه؟
0: والله المبالغه في القديمه مو بزين.
2: يعني يكون في توازن خلينا نقول توازن يعني في الامور
0: يعني معليش يعني احنا نحترم العقول نحترم كذا ولكن في الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج الله شو يقول سبحانه يعني يقول عضوهن واهجروهن في المضاجع واضربهن. ولكن مو معناته الضرب هذا في حال الزوجة حال الزوجة الناشئة. لكن الضرب مو بضرب تعنيف ولا بضرب حقد
1: ضرب تأديب
0: اي فقط يعني هذا في حال الزوجة فما بالك بالأبناء اللي في سن مراهقة ولا في سن كذا يحتاج أنت إذا عفوا الأبناء إذا ما احترم أبوه وأمه وما احترم البيت ما راح يحترم المدرسة ولا يحترم الأنظمة ولا يحترم الدولة.
1: نعم نعم صدقت يا أبو فيصل
0: أنت تربي جيل مجرم
1: نعم
0: متمرد على الأنظمة وعلى القوانين وهذه مشكلة كبيرة والله.
1: نعم شكرا يا أبو فيصل شكرا لك. طبعا احنا على موضوعنا ذي التربية الحديثة والتربية القديمة والمقارنة بينهم وأنت هل تعرف شنو التربية الحديثة؟ قل لنا علمنا. هل أنت تفضل التربية الحديثة عن القديمة أو المزج بينهم؟ الدكتورة الفاضلة الدكتورة حكيمة اللي تكلمت من شوي هي يمكن عندها طريقة حديثة في أن هي تشعر الابن ب يعني العار لو سوى شيء ممكن يزعلها أو كذا من اخترعت لها كرسي النوتي بوي على قولاتهم أو ما شاء الله إحنا ولا يهمنا النوتي بوي ولا ذي
2: احنا قبل ما عندنا هالسوالف صراحة عماد يعني احنا ما عندنا هذه الافكار اللي هم الحين عندهم.
1: انا يعني هم ممكن ينجرحون ذي الكرسي
2: اي شلون بعد الحين انت
1: عادي يعني.
2: انت الحين اغلب الاطفال صاروا يعني شئنا ما بين احنا قاعد نشوف حبيسين هالاجهزة هذه وهالالعاب وكله عند الشاشة 24 ساعة تشوفهم. انزين انت الحين تخاف عليه بعض الحين الأبهات والأمهات يخافون على عيالهم أن يطلعون برا. إنزين أنت الحين تدري هو في الجهاز بروحه
1: طلع أخطر من برا طلع وايد برا
2: بالضبط ترى هو مو معاك
1: يعني هو يمكن في جزء ثاني من الكرة الأرضية
2: بالضبط. فخلنا نبي نعرف كذي في أفكاركم شلون تقدرون أنت تحمون عيالكم من هاي الأمور.
1: نفسي بعرس عشان أعرف شنو ربي
3: إيه اللي أنتوا عايزين تعملوه أنتوا
4: فهمني من بغرة منصور
3: عايزين تبواصل إيه ثاني بقى
1: بلحق
2: ليش لا
1: والله متفائلة زين أوكي
2: ألو مساء الخير ألو
5: مساء الله بخير سينا وعماد
1: يا مرحبا في عبدالله
5: الله يعطيكم العافية والتربية القديمة والنعم فيها طلعت رجال طلعت وزراء طلعت مدراء الحمد لله وش فيها التربية القديمة اللي ينتقدها هذا اللي ينتقدها احترامي يعني استريح التربية القديمة.
2: انزين عبد الله احنا بنعرف التربية الحديثة شنو هي بالضبط يعني شنو شلون يعني المفروض ان احنا نتعامل مع عيالنا الحين اللي هم مو بعاجبهم الشيء القديم.
5: الشيء القديم شنو الشيء القديم؟ ان الشده ان الحين الشده مو موجوده المدرسين الحين ما كانوا يطقون ما يطقون الحين نفس قبل لما يطقك متى لمن ما مو مسمع مو كاتب واجبك ما يطقك بحك يطقك طق يعني البسيط فالشده لازم موجوده. شوفي
2: انزين لازم بالضرب يعني عبد الله هل الضرب هو الوسيله الوحيده اللي كان
5: ما يمسك طال عمرك تطول بالك هو ما يدخل الصف يمسك الصف كله يطقه من اول لاخره التلميذ اللي مشاقب التلميذ اللي هامل دروسه التلميذ اللي ما يحل هذا بالعكس قاعد يكافئون ليش ما قاعد طالع النظره الثانيه لما يكافئون المجتهد والناجح قاعد يكافئونهم بالعكس الشده زينه. تصدقيني مدرس مثلا اذا يدش الصف مو شديد والطلبه يدرون انه مو شديد ما يحترمونه لما على دخوله ما حد يحترمه فلازم الشده بالحياه
1: بالنسبه اخوي عبد الله، اخوي عبد الله، بس لان انت في جزئيه وايد

0: مهمة فتحت اللي هي سالفة المدرس. المدرس لما يكون متساهل أو ما عنده صلاحية والسلطة، هل تعتقد يعني تفقد القدوة عند الطلبة؟ يعني
1: ما حد احترمه، والله ولا حد إلا بل ما حد احترمه. وشوف الطلبة يتكلمون ويلهم مع بعض، ليش يدرون ما في رادع ما راح يكلمهم، شغل دلع شغل دلع، ما راح يطلع ريايين، ما راح يطلع حريم يعتمدون على نفسهم. انت ليش نسبة الطلاق عندك الحين زايدة؟ ليش الدلع هذا بالبيوت؟ انت اساسك البيوت الدلع، قاعد يبغى تسوي شيء لا تسوي شيء، انت مخدامة، انت قاعد استريح.
2: لا يقول لك انا ما بعيالي يتعقدون، تخيل ما بعيالي يتعقدون.
1: انت قاعد تعلم لما تشد طال عمرك، انت لما تشد تتعلم، تعلم البنت والولد. ترى الحياة صبر، الحياة جهاد، الحياة مو دلع. يعني لا حد ياخذ فكرة ان الحياة دلع، الحياة جهاد، الحياة فيها صبر. احنا ابائك وابائنا ليش صبروا وما كان نسبة الطلاق كبيرة؟ ليش فيها صبر الحياة الحلوة والمرة؟ مو الحين كلمة كلمتين يلا مع السلامة، انا بروح عند اهلي اللي ربوني، ما عايزاني يربونيها. فهذا دلع، دلع ما راح يطلع عوائل. البيوت لما تصنع وتعدل حق الدولة، انت مسمع الدولة وين؟ البيوت.
2: نعم.
1: لما تعمل لك رجل، تعمل لك امرأة تصبر، انت ما راح يصير عندك حالات طلاق، راح يصير عندك عوائل، راح يصير عندك ابناء مو متشردين بين الاب وبين الام. فهذا انت اساسك، اساسك
2: يعني عبد الله. اذا شفنا خلل في التربية معنات السبب هو الام والابو، اللي هو البيت، البيئة اللي عايشين فيها.
1: أكيد. انت وين نشأت؟ انت طال عمرك نشأتك او نشأتك بداية وين؟ عند امك وابوك. انا قبل فترة كنت مع احد الاذاعات يتكلم ان نعمل دوره حق اللي متزوجين اساس ان قبل الزواج. حبيبي لو تعمل دوره توديهم كوكب عطارد ماكو فايده اذا ما تاسسوا في البيت.
0: في البيت التاسيس،
1: البيت من امها وابوها، الصبر والتحمل واحترام الزوج والاحترام، بعد اهم شيء الاحترام. احترام مرات ما يلنا بعد من الشده. هني انت تاسس لك جيل طالع حق هالدولة وينفع الدولة، بس انت بتعلمهم على الترف وعلى لا تجيسه ولا تكلمه لهذا. لا حبيبي ابشر بالخير عيال.
0: مشكور يا اخوي عبد الله، شكرا شكرا. طبعا واضحة وجهة نظر اخونا عبد الله من الكويت الحبيبة.
2: انا سمعت عماد الكلمة ذي وايد متكررة، يعني
0: الا وهي
2: عبد الله يا له اكثر من شخص على التيك توك مدلعين
0: مدلعين.
2: يعني
0: وقال انه لا يصيد، يعني الولد لا يصيد شيء، ولا خصوصا الولد يعني لا يصيد شيء، المدرس لا يرفع صوته عليه، لا حد يضايقه، اللي يبي يوصل له، امتحانات اونلاين انا احلها محله، واجبات اونلاين انا احلها محله، الولد عطى اللي يبي عشان لا يتعقد، الولد يجيب له السياره اللي يبي عشان لا يتعقد، بعدين الولد دخلوا الجامعة بالواسطة، شوفوا له واسطة، شوفوا له أحد يشغله واسطة، بعدين يتزوج. بتزوج عنه أنت؟ أنت بتزوج عنه؟ لين تزوج بعدين ها وين شون مسؤولية شوف الدنيا عندك؟
2: ما يعرف بعدين يتوهقون
0: هل هذا
3: زي الفل وبارك الله فيما رزق؟
0: هل هذه اللي احنا قلناه هي التربية الحديثة؟ أنا بس أتساءل والله العظيم، واحد يعني متحير. انزين بعض عيزنا احنا نقول بعض وبنقول بعض ليه باكر، وعلى فكره كلمه بعض ترى يعانون منها ناس وايد. انا اشوف السوشيال ميديا وايد ناس لما يقول لك ترى البعض البعض البعض،
2: وهاي شيء طبيعي ان البعض يعني ما ادري لازم الواحد
0: التطاول يكرر. على كبار السن هل هي التربيه الحديثه؟ محاوله يعني التصادم، مثلا لما نشوف خلاف في الشارع، لما ينزل شاب يتطاول على واحد اكبر منه ولا يغلط عليه ولا يشتمه، هل هاي تربية حديثة؟ انزل اندش على السوشيال ميديا، كثيرة هي التعليقات اللي تقراها، تعليقات البذيئة والمسيئة وقليلة الأدب على مثلا واحد، على أي حد مو شرط، ولكن مثلا واحد يحمل شهادة أكاديمية، واحد ذو منصب معين، تعليقات البذيئة اللي تحت، هل هذه هي التربية الحديثة؟ هذه التربية هاي نتيجتها؟
2: يعني أنا عندي حرية أن أنا أعبر وأقول، معناته أنه خلاص ممكن أني أغلط على الناس وأقذف، وللأسف يعني في
0: الأدهى من ذي لما يحاسب واحد من هؤلاء البعض من الشباب ولا الشابات، أروح أدور في الأرض أدور واسطة من تحت الأرض عشان لا يحاس

0: حساب واروح ذي لانه ما بيولدي يحسبونه لانه غلط. يعني انا خبر قبل على ايامنا، وعلى فكره نبي نقول، نبي احد يقول وجهه نظر معاكسه، لان احنا عشنا ايامنا ما ندري الحين شنو. احنا الحمد لله ما عندنا عيال، الحمد لله رب العالمين، نعم عيالنا ان شاء الله في الجنه، على اساس انه يعني بنروح الجنه ان شاء الله.
1: لا لا ان شاء الله.
0: فقبل يعني مثلا على ايامنا يتصل مثلا من مركز شرطه لواحد لولي امر، والله احنا ولدك مسوي كذي كذي، شو يقول ولي الامر ذيك الايام؟ خلوه عندكم ربوه، خلوه عندكم ربوه في المدرسه، سوى شيء يجي. طبعا انت تتمنى ان المدير يحاسبك هو، ولا كلمه يقول لك شو اسمه استدعاء ولي امر. هذه استدعاء ولي امر، لان انت تدري على يقين ان بيسوي يلسه في مكتب المدير، ان المدير المستدعي بيفاتشك ابوك عنك. انت احتمال تبات في المدرسة، وايد اشرف لك وارحم لك من روحتك البيت، لان البيت هناك في مكان شي مجهز للاسلحة، في نعل لون ازرق، في عصات احد عصيان الطاولة، في سير الدوام، ولا عاد اذا ابوك بعد كان في مكان عسكري وتعرف السير ذاك مال العسكري شمتنا ذي والحديده ذي اللي قدام. يعني انت هاي الشيء. اثنين، الحين في قدوه، يعني احنا بعد على ايام
1: انت في غياهي بالظلام
2: افتراها جبتها على الوطن
1: والله خلاص تصير. يعني
0: قبل عندك المدرسه الفلانيه ولا المدرس الفلاني، في قراره نفسك تقول هاي قدوه وشديد وتعجب فيه بشخصيته ذي. نسأل هل هذه موجودة الحين؟ عموما على ذي الموضوع انت قولوا رأيكم، ممكن احنا كلنا غلط. من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 غياب الظلام ها انزل 1-7-4-5-2-5-2-6، ومن خارج البحرين 0-2-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6. انا اتفهم ان يمكن تكون الاتصالات قليله لسبب مدريد مغلوبه، وايد مساكين اللي
1: لا تفتح لنا الحين ذي الموضوع.
0: اي مساكين اللي يتابعون.
1: ها يعني برشلونه فازت؟
0: ما له علاقه برشلونه، مدريد يعني ما تلعب مع برشلونه؟
1: لان انا برشلوني.
0: ولا تدري
2: وين
0: تقدر
2: تقول
0: صفحه 7-7-7-3 مرات، هي في بالها بس مع برشلونه ما تلعب ويا حد ثاني.
1: المهم نرجع لموضوعنا. تصدق عماد والله العظيم يعني في شيء صار في
0: الحريم انت في والبنات، يعني هذا الطبيعي انها ما تشتغل في البيت،
1: لا
0: الطبيعي ان ترد على امها، الطبيعي ان تاخذ قرض عشان السياره، نزيل كل بيزاتها في السياره ذي، ويقعدون ابوها وامها يصرفون عليها لما يموتون، وهي ما الطبيعي اللي صار الحين. هنقول له
1: 1-7-4-5-2-5-2-6. ألو مساء الخير.
3: ألو مرحبا.
0: يا مرحبا،
1: يا هلا وسهلا، حياك الله.
3: حياكم الله، شلونكم؟
0: الله يسلمك.
1: من معانا لو سمحت؟
3: معاك أبو خليفة الله يسلمك ويحفظك
1: ويحفظ
3: عماد الشيخ.
0: حافظ الشيخ من رباك يا أبو خليفة.
3: رباني أبوي العدل، طلع من القوس خذ أمي ودرسني عدل الدنيا وما فيها.
1: الله،
3: لا لا لا تربية حديثة ما حديثة، خلوني أكمل بس استانس بتضحك بعد.
0: قول
1: زين.
3: والله العظيم أنت تقاطعون الواحد، ما تخلونا يستنى شوي.
1: زين إيش فيها تربية الحديثة أبو خليفة؟ إيش فيها معجبتها؟
3: أي حديثة هالشي حديث زين. لا طبابيخ مال الأول مثلهم هالتحين ولا في شيء. زين المهم.
0: إيه. قولي عن اول تربيه، شلون قبل كانوا يربون بخليفه؟
3: يا حبيبي ابو عبد الله، يا روحي يا عماد
0: حبيبي،
3: الله يسلمك. ابوي من القوس، بابكو خذ امي.
0: اي
3: زين، وعيت على الدنيا انا.
0: اي
3: عمر ابوي ما طقني الا مسوي شيء غلط. انا شوي شويطين قبل
1: قليل. شكلك انطقيت وايد بخليفه.
3: أزيل واحد في إخواني وأزيل واحد نفحته هو. إنزين المهم الله يرحمه.
0: إنزين الله يرحمه.
3: إيه. إنزين المهم.
0: إنزين.
3: تربينا يا عماد، تربينا بالعدل.
0: أيه؟
3: تفهمون الدنيا شلون نحترم الناس.
0: أيه؟

0: شلون نتكلم؟ شلون يا يبا تذي امي منصوب وابوي منصوب؟
1: نعم. أي.
0: لا في حديث، ما حديث، شنو حديث؟
1: زين ايش فيهم اليوم؟ ايش فيهم عيال اليوم يعني ايش هس؟
0: اي عيال اليوم كلها ليك الحين ملايكين رجل ما والله العظيم. زين يا لي سالفة المدرس.
2: زين
1: ايش؟
0: انا شخصية
2: ايه
0: الأول في مدرس عندنا الله يرحمه يسمونه الصحوة، نبي الفخ نحطه على الطاولة، هاي شخصية، هاي مدرس.
2: هذه الأول.
0: اي لا لأنه مو بشخصية على قاس أبو عبد الله.
2: لازم يكون شخصية ها؟
0: اي لا والله احنا شفنا مدرسين شخصية، هذه يسمونها الصحوة ولا في شخصية، نجيب له فخ نحطه على الطاولة، شياطين أول احنا.
1: أي مدرسة كنت؟ أي مدرسة كنت بخليفة؟
0: أنا في مدرسة تيت الحد هاي الشمالية أول واحدة.
1: أول واحدة.
2: زين، شنو كانوا يسوون فيكم المدرسين الشديدين يعني؟
0: أنا انظلمت يا عماد، والله العظيم انظلم.
2: شو انظلم؟
0: المهم الله يرحم اللي ظلمني،
2: خله. إي خله.
0: زين، يعني لكن ربوني يا أخي والله.
2: أنت الحين هاي كذي يعني أوكي. زين شو شلون اذا تغلط رحمه الله عليه الوالد شو يسوي فيك بخليفه؟
0: يسوي فينا
2: ايه
0: هبنيوم القايله
2: ايه؟
0: اجيال من القايله وشوفهم
2: من الطق
0: عباش من يبغى المساج من
2: ايه اقول لي يعني شلون ايش كان يسوي عاد
1: يعني بأي وسيلة كان
0: عمار يبي يضحك عارف أنا
1: لا
0: شي سوي
2: ايه
0: هاك في الحر الموت يبني المايلس يربط يديني وريليني
2: ايه
0: أول ولدتني ويحطني في الحر اي سي موميش ولا بتوحى من البيت يتحكى
1: هذه عذاب
2: في الحمو
0: اي حمو نار الله الموقدة
1: نار الله موقدة لا إله إلا الله
2: بس بخليفة هذا اللي قاعد
0: والله العظيم يا عماد إن رباني تربية صدق
1: أرجال طلع رجال ها طلع رجال
0: على حين ليك
2: لا أي لا أنت حين ليش مو عاجبينك شباب اليوم بخليفة الله يهداك
0: مو بالشباب عاجبيني
2: ها
0: الحين نخاف أنت هاك اتصل لي
2: بالخاص
0: بروحك هات بخلي راسك يروح في الارض من الضحك بس عليك
2: لا ما عليك بحاجك على الخاص مخليه
0: اي حاجة على الخاص اللي خلاص لا اللي خلاص لا ترقت انا
2: هلا
1: من وقت
2: ترقل من وقت بخليفة
1: من وقت يرقل بخليفة
0: والله يا عمر قسم بالله يعني اللي يسمعوني يعرفوني ولا شيء أرقل من وقت عشان والدتي أنا أشوف الله وأشوفها
2: الله يحفظها لك يا أبو خليفة
0: والله قسم بالله
1: إنزين خليفة شلون خليفة شلون
0: أي خليفة ما عندي مرة
1: أشوفها مستانة
2: يعني أنا أبو عبد الله عندي عبد الله
3: أنا اللي فيني
2: أنا من الصوت أعرفه من مثلي أعرفه
1: أشوفه مستحيل
0: أعرفك عماد أنا بس حط شايف مخي من طلع آدم من الجنة المرة شو توفي هذا اللي آدم طلعه أنا شنو
2: يعني ما تفكر مستقبلا بخليفة
0: ولا آخرا ولا قداما ولا شيء
2: الله يحفظ لك الوالدة يا أبو خليفة
0: آمين بس سوي تلفون
2: بس أقول لك إيه
1: سوي له تلفون
2: باكر من وهل بحاوشك
0: لا قبلتي هني عاد لا يفضحونني
2: لا يبا لا عقب التسع ترقد لا
0: خرابيط يعني حاسي شوي
2: تمام
1: يقول لك خرابيط
2: خل هذي يا ابوي يحب هذي يعني لا حين راح المال
1: الله يسعدك يا ابو خليفه
2: هذه راي ابو خليفه نبي رايك عزيزي المستمع يعني تتخيل ابو خليفه بيبيال بيناقشه يعني بيبيال يقول له نوتي بوي لا تسوي كذي فالنتائج انت شو تشوف النتائج على تلفوننا من داخل البحر الله اي يقول اي

0: قلبي هاي بعدين عطني اياها ذي ها
1: يا قلبي صراحه يعني بخليفه يعني ما عضاني 1% امل في
0: لا لا لا
1: في الجيل الحالي
0: لا لا
1: يعني
0: لا. ليش ان شاء الله وايد ظل منكم الجيل الحالي انا اشوف ظل منكم ناس مياودين مراكز ناس مياودين ادارات ناس مياودين اماكن
1: نعم فيها
0: زين ولكن احنا نبي نعرف الفرق بين التربيه الحديثه والتربيه القديمه واذا كان المزج بينهما ينفع المستمع الكريم وينفع مستمعينا من داخل البحرين تلفوننا هو 1745256 ومن خارج البحرين 0973-1745256
1: نبي نعرف تجاربهم
0: عماد في إذاعة البحرين
1: يعني في النهاية على فكرة تجارب خصوصا في تربية الأطفال ترى يعني والله العظيم أنا أحس يعني من أصعب الأشياء في الحياة ترى عماد أنك أنت تربي طفل والله شيء ترى مو بسهل أنا ساعات أقول صج الله يعينهم اللي عنده 2 و3 و4 لأن أنت إذا واحد بس يبي لك صبر ويبي لك قوة تحمل ويبي لك ماديا معنويا
2: بس مو كل من شجر نجر ما ضل بالوادي تمر
0: متاع دنيا ما عليك منه
1: لا لان كل ساعه حطها في المدارس هذه الخاصه
0: انت شجع المدارس الخاصه ليش ما تبدل ريدكر على قد الحافه
1: يا ابو
0: الواحد انت بتكشخ على رفيجاته اودي ذي المدرسه لان ولدي في هالمدرسه وانت فقيره منتفه ايش لا تروحين مش اسمه ليش ما تروحين المدارس الحكومه
1: عشان تكلم انجليزي
0: بس عشان تكلم انجليزي وقعدي صيحي وقولي ابي وابي لا تبطل هالباب مبطل شبني يا ابو الو مساء الخير
1: الو
0: يا مرحبا يا مرحبا
3: عماد شلونك
0: يطول عمرك معنا
3: اخبارك راد العواضي وياك
0: والله ونعم والله ونعم
3: عبد العزيز العواضي
1: حياك الله حياك الله ونعم رائد
0: شلون الوالد رائد
3: الحمد لله الله يسلمك
0: سلم عليه الله يطول لي عمرك
3: الله يسلمك برنامجكم طبعا التوب
0: حبيبي
3: لا غبار علي كل ينطره
0: حبيبي ايش لك كلهم فلسين؟ انزين اوكي ما عليك انزين
3: الجيل القديم يختلف والجيل الجديد يختلف الجيل القديم كان عنده اول كلمه تنحط في الجيل القديم هو يعلمونك شنو معناه الاحترام الاحترام يعني انا ليومك ذي عمري 52 سنه لين اشوف استاذي اوقف لتهيئ احتراما له
0: نعم
3: تعلمنا ان نحترم الكبير ونوقر الكبير
0: نعم
3: ونعطف على الصغير
1: انزين وين المشكله رائد الحين في التربيه الحين يعني نبي
3: التربيه الحين السوشيال ميديا والانترنت خرب عقول التربيه وبعدين قابل فيه تربيه في البيت وتربيه في المدرسه المدرسه كانت تلعب دور من بعد البيت زين الحين المدرسه صعب انه يسيطرون على الطلاب بسبب السوشيال ميديا بسبب
1: اصلا ما يقدرون يتدخلون رائد مستحيل لا المديره ولا المدرسه ولا المشرف ولا احد يقدر
3: يدخل يعني اكبحوا دور المدرس المدرس قبل لين فطرك كيف تسكت ما تقول شيء ولا الابو يتدخل ولا حد يتدخل يخلون المدرس هو كم مربي
1: نعم
3: الحين لا المدرس هو اللي كنا طالب ما عنده لا صلاحيات لا عنده شيء لا عنده أي دور يلعبه بس مجرد يشرح ومع السلامة يروح البيت بس قبل كنا نسمي المدرسة تربية وتعليم الحين لا في تربية تعليم بعد يعني ما بكمل بس يلا
1: انزين انت حين مبحب انت التربية الحديثة هذه رائد حاليا
3: لا. لا لا لا التربية الحديثة مو نفس الأجيال القبلية زمن الطيبين زمنك وزمن عمار زمني يعني ذي كان زمن الطيبين زمن الأخلاق زمن الاحترام هذه الزمن الحين قل في الاحترام

0: مو نفس قبل.
1: مع عبد العزيز تحس في يعني ما أدري، أنا أسأل ما أقصد شيء، هل تحس فينا في مشكلة أخلاق عين؟
0: إيه في مشكلة أخلاق، في مشكلة الفكر تغير. يعني شوف أكبر الاستعمار هو الاستعمار الفكري والثقافي.
1: صحيح.
0: لما تستعمر ثقافيا وفكريا خلاص أنت هاللون سيطروا عليك فكريا،
2: لأن يصدرون لهم أفكار رائد.
0: أيوة. أيه. عليك نوع. فالحين لما أنا دائما أكرر إن لازم الإعلام يلعب دور في الفكر الشعب، المواطن دي أكثر شيء بتقدر تسيطر عليه فكريا. لما أنت تبث له الوطنية وتبث له الشعبية وتبث له الأخلاق وتبث له ذي وتفهم الفكر، لما تشتغل على فكرة غير لما أنت ذي، وخاصة أول ما يرد يركز عليهم هم الأمهات لأن هم المدارس.
1: إنزين أبو العزيز شوية، يعني أنا شوية بجرب من النار وبسألك الحين بالنسبة يعني الأزواج الجدد، هل هم مؤهلين إنهم يربون جيل جديد؟ تشوف البعض منهم
0: والله شوف إذا الأزواج الجدد الحين اللي تكلم عنهم إذا كانوا، شوف في مثل مصري يقول لك اقلب الكدرة على فمها
1: تطلع البنت لأمها.
0: صح. زين إذا الأم كانت صح معناته العيال بيطلعون صح. يعني كله نرجع حق من حق الجيل. يعني حتى الأم الحين إذا كانت مو مثقفة مو متعلمة مو ذي، شنو الأجيال اللي بيون عقبها؟ فإحنا لازم نركز ثقافيا على هما. لا حد يستهون بدور المرأة. المرأة هي ثلاثة أرباع المجتمع، مو يقول لك نص المجتمع، ثلاثة أرباع المجتمع.
1: فالزمن نعم.
0: لما الأم تصير صح معناته الجيل يويك صح. يعني لا حد يستهون بدور المرأة أبدا.
1: نعم.
0: مرأة هي أساس المجتمع.
1: نعم. شكرا يا أبو عبد العزيز، شكرا يا عزيزي، شكرا. تحياتنا للوالد الإعلام الكبير من داخل البحرين. 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6.
2: ناخذ اتصال جديد. ألو مساء الخير. ألو
3: يا هلا يا مسهلا
2: حياك الله يا هلا وسهلا
3: يا هلا سيماي هلا العمدة عمر
1: يا مرحبا من معانا صوت عارفة
2: أم يساف حياك الله.
1: أم يساف تفضل يا أم يساف.
2: رايك في التربية الحديثة أم يساف؟
3: سيما الأولين كانوا يربون من 10 ما شاء الله تبارك الرحمن ل 15 وأكثر.
2: أي
3: أم تمشيهم على صراط المستقيم، كيف واحد منها يرفع صوته ولا يرفع عينه في عين ما؟
2: أنت تقولين شلون قدروا يربونهم؟
3: الحين اثنين مو قادرين عليهم. إنزين وبتين تربين.
1: من السبب اللي مو قادرين عليهم؟ من السبب يعني؟ هل لأن الوطن تغير، الزمن تغير، المتغيرات؟
3: عماد مع هالتكنولوجيا اللي صارت والأمهات اللي يعني ثلاث أرباعهم خلينا نقول الأمهات الحاليين الجدد يحتاجون تربية، هم اللي يحتاجون تربية، ما بالك بيربون عيالهم.
1: هي للحين ما كملت الكورس ما التربية ماله
3: بالضبط عماد. للحين ما كملت تربيتها، بتربيها هول وبعدين بتقطهم على وين؟
2: على الأم بس على اليد، على اليد إيه كلها هذا.
3: ولما اليد بتربي مو على الطريقة الجديدة الحديثة هول، لا بتربي على طريقة مهمة
2: وهم ما يعجبهم. شوفي الأمهات الحين
3: عليك نو
2: ما يعجبهم
3: ما يعجبهم إنه
2: أنت
3: بتطقين ولدك ولا بتربين ولدك ولا بتقولين لا يا فلان اسكت يا فلان اللي تسوي غلط، ترى ما يرضون. لكن قبل
2: لكن عادي مثلا إذا كانت مع مع مع مع المربية مع الخادمة مثلا أو عاملة المنزل تشوفينها بالعكس عندها عادي إن عيالها يكونوا مرتبطين فيها، متصدقين عادي عندها
3: إيه؟ تعرفين ليش سيما بتعلمه لغة
2: ذبحونا يعني الحين الياهل ما بيصير متطور وما بفتخر فيه. إلا نتكلم إنجليزي إيش دعوة؟

0: الدراجة
1: لكن
0: صارت
1: قبل
0: اللغة.
1: من يربي لنا احنا؟ الأم تربي في البيت والأبو يربي في البيت والعم يربي في البيت والخال يربي في البيت
0: والخال الكل صح
2: حتى جارك.
0: أي والله
2: حتى جارك
1: الجار يربي. لكن الحين العمة ما تقدر تقول شيء، الخالة ما تقدر تقول
0: ما
1: شيء،
0: ما عندهم حتى احترام لهم لبعض منهم
1: ما في.
2: والآن يعني آسف إن أنا أقول هالكلام، والآن الجار مو مؤهل إنه يتدخل في أمورك الشخصية.
1: حتى العمة والعم مو مؤهلين إنهم يحاجون اليوهل يقولوا لهم والله ترى غلط اللي قاعد تسوي. ليش؟ لأن الأم والأبو بيزعلون. الأم والأبو بيزعلون. إحنا نقول شنو؟ نعود العصا من النص.
2: من النص. من النص. هاي وجهة نظر. شكرا لك يا أم يسار. شكرا لك. على هذا الموضوع من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 ومن خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6.
0: قبل لا ناخذ الاتصال عماد مساعك انت بقول لك عن موقف
2: لنا ما بيتصل تجبين ليش
0: يعني احتمال يعني احدى المجمعات محل مال أطفال مهم قاعدة أسمع بنت صغيرة يعني ويتكلم أمها تخيل تقول لها أنت سمعتيني أنا إيش قلت لك أنا حين أبى أعرف يعني رحت ورا الصوت عشان بس أبى أشوف هاي البنية إيش كبر تقول حاجة ما أنت سمعتيني شنو قلت لك أنت ما تأخذين رأيي إن هي ظهر تبي شيء وما لا مو براضية عرفت الصدق يوم رحت شفتها زعطوطها الكبير توها
3: بعدين عيب يعني
0: توها صغيرة يعني شو أقول لك بالكثير يمكن 7-8 سنوات
2: أنا
0: تخيلت أنا أقول حق أنت سمعتيني أنا شنو قلت
2: أنت على فكرة في تأكد إن في ناس قاعد يسمعونها شحين يقولون صدقك أنت
0: إيه لا
2: مكبرة السالفة
0: لا صدق
2: لا بيسمعونك يقول أنت وين مكبرة السالفة
0: بقاش الله لا لأن هي كيوت حلو كيوت. في ناس
2: وين في كيوت
0: صدق في ناس عندهم كذي إذا شافوا الياهل سواء بنت ولا ولد اللي يعني يرادد ويتكلم يقول لك واو صراحة خل عشان تعلم على الجرأة
2: ياخذ حقه بيده يعني
0: تعلم على الجرأة
2: والأولاد لأنك ولد صغير وذي يا حلوة ذي خل لا يطيح دلوع تي لا زين إذا كبر والبراغي قامت ذي أنت شو بسوي يا
0: بخليفة يقول ملايكي
2: ملايكي يعني شو بسوي تحين
0: لا حول
2: يعني أنت كبار وقام حتى ساعات أسلوب الكلام الحين تسمع البعض منهم شاب بلحية وذي واضح إن كل شيء طبيعي لكن من يسولف تقول إيش فيك تحين
4: صدق ولا يتغش مريان للهوافل
2: استغرب بعضهم بعد على سالفة هذه اللي قال عنه أبو عبد العزيز سالفة الاحترام الاحترام الأخلاق أنت لو واحد أكبر مني لو شنو أخطأه مو أنت اللي تكلمه مو أنت اللي تكلمه لازم تكون متربع على ذي الموضوع من جانب ثاني بعد التربية مثل ما قالت سيما وايد صعبة لأن التيار الخطر اللي جايك من برا قبل ما كان موجود قبل يعني إذا كلش كشخت عندك الأري فوق البيت
0: الله ولنروح فوق نعدل الأري عشان ايه توضح الصورة
2: تدرون تبني السالفة اللي يسمعونه تدرون أنه واحد من البيت يعرض للخطر يركب فوق السطح والثاني تحت لا بعد شوي بعد شوي ايه وهذه كلها شنو عشان نطالع رسوم تحركة طالعة من تلفزيون دوحة إذا احنا بنشوف الظهران ارجع اركب مرة ثانية وخلي اخوك يركب عاد تشوف منه الضحيه يعني انت انطحت شيء بسيط ما بيصير لك شيء بتموت بس يعني ما بيصير لك شيء
0: الله في بيت واحد نشوف سينان
2: عشان 4 محطات على قولة اخونا في التيك توك
0: كانت السعوديه
2: ظهران كنا
0: وقطر
2: او ارامكو على تلفزيون ارامكو وقطر واحنا
0: اي والبحرين
2: واحنا نبتدي كم 12 كنا الظهر
0: إيه؟ ولا هذاك 4 العصر بعدين صار
2: بعدين صار
0: اللي يحطون الكاريكاتور من 4
2: الكاريكاتور الاسم يعني هو اسمه كرتون بس هنا عندنا اسمه الكاريكاتور
0: اي الرسوم المتحركه إيه؟ الله
2: فالتيارات اللي جايه من برا الحين عندك التلفون عندك الايباد عندك تحلم قبل.

0: عندك زاد من 6 محطات هذه انت بو انت وايد غني. الحين عندك الايباد في ان يقدر يطالع تلفزيون الكره الارضيه كلها شيء يخوف. والطفل ممكن يتعلم اي شيء من ذي كله. عاد هاي الطفل لين كبر شنو بيصير فيه؟ وانت بعد والام بعد عندها اشغالها والدنيا. لا لو مستقبل يخرب. المستقبل يخرب.
1: اي ما تدري هاي الالعاب احنا داشين فيها ما اللعبة يتملك عادي الاثنعش واحدة ليه الصبح قاعدين تخيل انت هو بس والجهاز وتسمع صراخ ويعني عفوا بس سب والفاظ ويدش في عنف ويدش في حالة نفسية تقول شفيل يا هل تتخيل انت شنو يظهر شنو تفكيره بيصير.
0: عطينا مجال اليوم فوق الساعة نبي احد واحنا معه مو بضد احد يتكلم عن التربية الحديثة ويقول التربية الحديثة هي فعلا فعالة. ما في احد يتكلم عن احد
1: خلاص طق الجرس
0: يلا يبا
1: الله يلا فسحة يبس سندوتشات ولا ما يبس
0: الواجب ما عطيتكم الواجب
1: لا باكر لا ما بنقول موضوعنا احنا بنحط موضوعنا في الانستغرام
0: يعني. اللي يبي يشوف الانستغرام يشوفه واللي ما يبي
1: يشوف سندوتشات ولا لا
0: سندوتشات انت القيمة لا القيمة القيمة
2: يضحك شلون يعني

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالمركبة، استخدام حزام الأمان، جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية، الركوب من الباب الأيمن ومن على الرصيف، تجنب النزول من الباب الأيسر في وسط الطريق. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

يا مالي الشوق وعيني ما تبيت تاني يا مصغر الناس فينا انت يا

0: تحت قول قول احبابي
1: مش كتبت احنا كده قلبي كتر صبري

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدناه يجتمع فينا. وحشتيني.
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.